وحبتك زهري شبابي خلتني نسيت احبابي وهبتك زهري شبابي.

مطرح ما اروح يقابلني ضيفك ده تملي شايل مطرح ما اروح يقابل ضيفك ده تملي شايل مطرح ما اروح يقابل ضيفك ده تملي شايلني مطرح ما اروح يقابلني ضيفك ده تملي شايل مطرح ما اروح يقابل ضيفك ده تملي شايل مطرح ما اروح

وجودي من قلبي ومن ضميري، بحس انك عيني.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس.

0: خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.
1: Yep.

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أم يقولون افتراه بل هو الحق من

من قبلك لعلهم يهتدون.

أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

وموت. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا.

إذا أذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم

نزلا نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال

تقرؤون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا فقال الكافرون هذا شيء عجيب

بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا

وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزل

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

الحميد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد.

منك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.

يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

صح. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش

ثمانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

عظيمه لا أغنى عني مالية هلك عني سلطانية

طعام المسكين فليس

يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه

0: يؤمنون ولا
1: بقول قليلا ما تذكروه تنزيل من رب العالمين ولم تقم

من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

يوم الجمعة فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم

سمعنا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا

والصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا

وقد مددت يدي بالظل مفتقرا

اليد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر يا صمد.

0: زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: ليش سباحك؟

0: أما فهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإسلام طاهر القلب. أبوه رباح وأمه حمامة. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة أحد أحد عندما كان أمية يعذبه في صحراء مكة.

0: كان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر، وتوسل إليه المسلمون ليؤذن، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. توفي بلال بن رباح بدمشق سنة 20، ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

يا سلام يا سلام.

لك يا حبيبي عن حور عتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، وبكرة بتشت الدنيا عالقاسك للجراحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا

لنا يا بنت الهنسين يا بنت الغلة والسوسرة زينة زينة زينة

قدرتك تحت النخلة، النخلة اللي خارت من جدك. زرتيلي بالعين الشهلة، ضحكتيلي بوردة خدك، حسيت قلبي كيف النخلة تحول وتفركز في شهدك. جيت الجبحل جيت الخير، جيت الدنيا النعمة حرة، جيت الجبحل جيت

بنت الجمح وبنت الشعير بنت الشمح وبنت الجمرة كيرتك حطيت الدير وحلفت بديك البجرة حد قلبي ولع فطير وبديك تعطرت الخمرة حد قلبي ولع فطير وبديك تعطرت الخمرة.

ما درجة من بعد طول الياس تولي وترجع وبعد جفاك تطف علينا الغنجة ويظللك نوار هو نواري وتعود يا قلبي ليالي البهجة وتعود

انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك. انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في ديوانك وتروى الدنيا من ذيذا لحالك وفي وسطنا من جز الخيط اشعارك وفي جنتك الفيحة وبستانك.

Yeah.

يا قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحسر يا قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحسر يدور الفلك وخليك سر جبل وما يفوحش بلا حرقة وبدماري يا نفس ازهى في اسمك ونور

0: مش الصف يكفي ماري قريب دنيا لا باب شراري لو كان مش الصف
1: انا تاني ليش سباحك.

سهالي والعادي العيشة سهلة. ايه هلا ايه هلا ايه هلا ايه هلا خليتوني يا سهالي والعادي العيشة.

الفلاح يا حليلي من عينيك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك.

راح حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك.

0: الزيتونة
1: حبك عندي والله كبير انت يا تحفونة
0: انت يا تحفونة انت يا تحفونة
1: راهي حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: retour du programme sur votre radio

your time, and I think to myself, why now? Why me?

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة سبع.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM
2: MFM. عيش صباحك.

صباح الخير، منحنا الله وإياكم السعادة وراحة البال. صباحكم فل ونهاركم فرحة، وربي يجعل لنا في كل خطوة توفيق وبركة. صباح الخير للناس المزيانة، الصباح يكون ديما في كلمة حلوة فيها أمل، وكل جملة تكون فيها تفاؤل ما بيناتنا بنهار جديد وبنهار مزيان، وصباح نبدلوا فيه المود ونزرعوا فيه الفرحة. وين ما كنتوا تسمعوا فينا، صباح اللمة المزيانة وصباح يا ربي يكون مميز بكل خير وسعادة. اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، الموافق ل 18 ربيع الثاني 1448 هجري. صباحات متجددة وصباح مزيان، ولمتنا محلاها كي تبداو معانا. أكيد بالنسبة لنا الصباحات تبدأ ديما بكلمة مزيانة برشا. صباح الخير لأهل الخير وناس الخير، وأحلى لمة معانا وأحلى مستمعي مستمعي الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية أما فما. صباحكم نور وسرور، وإن شاء الله يا ربي في كل خطوة يكتب لكم السلامة والنجاح والتوفيق. صباح اللمة الحلوة جمرة من أمام الميكرو، ومعسسي من وراء الكونسولات وفي الإخراج صباح الأنوار يا سي معز. صباح الورد، صباح الخير، وصباح الفل، وصباح الطاقة المميزة. وأكيد إني شامة اللي أنت باش تسمعنا الجاموسي الصباح، زعمة صحيحة ما قلتليش أنت وما في بيليش، وحتى تعرف وما في بيلي بحتى حتى هكا حتى خيط هكا ما ضويليش معزش باش نسمعه. أما حاسلة باش نسمعه أغنية تونسية اليوم، وعلى الضوء التونسي أكيد نبدأ نهارنا، وإن شاء الله يا ربي نهارنا يكون مميز معاكم وأحلى لما ديما معاكم. نبداو صبحيتنا لليوم باش نمشيو السوسة وناخذو ونرجعو على تفاصيل وقفة احتجاجية كانت أمام المندوبية، مندوبية التربية بسوسة، ونحكيو شوية على تلاميذ النخبة اليوم. مصلحة التلميذ أولوية، ولي مصلحة التلميذ لازم يكون فيها أولوية. شنو صار لتلميذاتنا هذوما اللي ما باشروش لقراية وما رجعوش لمقاعد الدراسة؟ أكثر تفاصيل مع ولي بناء الأولياء سي بشير بن رقية، يكون حاضر معنا عبر الهاتف. كذلك باش نحكيو على ملف تفعيل، يعني كي نقول ملف تفعيل خليني نعطيكم أكثر ساعة بسطة. نحكيو على المعلمين والأساتذة النواب اليوم اللي مازال ملف متاعهم على الطاولة، ومازال اليوم القرار ما تفعلش. لذا الملف هذايا هو ملف لتفعيل قرار تسوية الوضعية والإدماج بالنسبة لهم بوزارة التربية، وكذلك طلب عدم تنزيل الأوامر الترتيبية. صعبت عليكم شوية، لكن التفاصيل بعد شوية مع المنسق الوطني لمجموعة نواب ما قبل 2006 و2008، وأكثر تفاصيل معها نجاح رداوي إن شاء الله تكون حاضرة معنا كذلك عبر الهاتف. اليوم باش نحكيه على ثروتنا السمكية. البارح حكينا على بالنسبة للفلاحة، حكينا على الزيتون، حكينا على جني الزيتون بالتحديد، وإنه الفلاحة مجال الحقيقة كبير وشامل. كل مرة ناخذ قطاع وكل مرة نحكيه على قطاع، حكينا على قطاع الدواجن، حكينا البارح على زيت الزيتون، وإن شاء الله يا ربي تكون صابة مميزة طمأنكم من خلال البكتيريا اللي دارجة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي بإذن الله سيتم التصدي لها، وهكا نحمي وصابتنا صابتنا من زيت الزيتون. وأكيد اليوم يكون حاضر معنا صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية، وأكثر تفاصيل على ثروتنا السمكية، على خاطر البحر راهو كبير والبحر راهو غني. البحر اليوم ثروتنا، هل هي في مأمن؟ هل ثروتنا اليوم نجم نقول اللي عنا ثروة سمكية اللي قادمين على موسم صيد مميز؟ أكيد تفاصيل مع أكيد رئيس الاتحاد سي صالح شرف الدين اللي بشي نورنا في استوديوتنا. أمل الرهيف تصبح علينا صباح الأنوار يا أمولة، تعودنا بيك أمولة رهوة تغيبش علينا. صباح الورد والياسمين ونهاركم سعيد، نحب نصبح علينا
على أمي اللي تسمعكم. سهام بنفرج، صباح الأنوار يا سهام يا غالية. الحقيقة كي تجي تحية من بنتك تبدأ تحية سبيسيال، مهيش تحية مني أو من ناس معناها من الإذاعة، إنما بنتك حبت تدلك وحبت تكرمك وحبت تعطيك هكا احنا نقولوا لمحة على المحبة الكبيرة اللي تكن هيلك. شاء الله ربي فضل هيلك وديما تكون فرحانة سعيدة بها هي وخياتها. تقول لك ربي خليك لينا ويعطيك ما تتمنى، ونهدي لها غناية محليك يامي منورت للدار يامي بربي ثم حط هنا من بعد محلي عدني تعجبني. ان شاء الله ديما منور الدار، وان شاء الله ديما منور الدنيا، وربي يخلي لك وليداتك والله لا يحرمك منهم، وكذلك ربي يحمي كل ام، وربي يخلي كل ام حية على قيد الحياة اللي تضحي واللي تناضل واللي تجاهد. الام اللي في الدار اللي اكيد عندها ديتاش سبيسيال، عندها كالقومة الصباح قبلكم الناس الكل، وتحضر القهاوي وتحضر الدنيا، واكيد تمشي وتقرا وتجي وتقاوك الفاي مسخون احنا نقوله، واكيد تفاصيل برشا. الام راهي في الدار تعبه تعبه برشا، نحيوها تحيه كبيره لها، وكذلك زاد الام اللي تخدم اللي تقوم زاد في جيري كيف كيف. والفرق هنا انها تبدا محضره كل شيء من الليل باش في الصباح تحضر روحها وتحضر صغيراتها، واكيد تتلهى بكل تفاصيل حياتها. وبعد الربيلات بعد الخدمه تبدا خدمه اخرى في الدار. تحيه لكل ام تسمع فينا، تحيه لكل ام بما فيها من مميزات حلوه، وكل ام حتى عندها مميزات سلبيه. راهو احنا نقولوا مميزات سلبيه، تعرفش علاش فماش هي مميزات سلبيه، لكن حتى سلبيه تولي ايجابيه على خاطر هذيك امك، هذيك ثروتك في الدنيا. اكيد ربي يحميهم وربي يخليهم، وربي ان شاء الله يطول اعمارهم ويخليهمنا في الخير، وديما هكا نقعدوا فرحانين بماتنا ونقعدوا هكا سعداء بكلمة المزيانه اللي تجمعنا دائما كل صبحيه. كي تقولها صباح خير يا ماما ولا يا امي ولا كل انسان كيفاش يدلل ماماته الغاليه، هذيك بالحق احلى حاجه كنز في الدنيا. وربي يرحم اكيد كل ام توفيت، وربي ان شاء الله مثويهم الجنه. مريم الرهيف طلع علينا، صباحكم دقلة وحليب، وربي يعطيكم على قد قلوبكم محليكم، حتى انتي محليك يا مريم ومحلى طلتك اكيد محليك ومحلى زينك. حسين سيسي صباح الورد صباح الانوار، وانك نقرأ حسين سيسي ديما نمشي لمعز سيسي. معز ماهوش من الفامي، ماهوش من الفامي، اما دامك نفس اللقب مع معز سيسي اليوم مش نقولك مرحبا بيك يا سيدي، مرحبا بفامي سيسي الكل. صباح الخير يا حسين ومحلى طلتك، وقعد ديما اكتب لنا كومنتارات. محمد المستيري صباح الخير وصباح الفل والورد لأحلى إذاعة وأحلى ناس، وربي عينكم وربي يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام. شكرا جزيلا سي محمد، يعيشك مدام جامع، ربي خلينا سهومتنا، وربي يرحم بابا أمين، ربي يرحم وينعمه، وربي إن شاء الله تكون أمك هي أكيد المحبة في زوز. معناها مش كون كيفك بصراحة يا مريومة. أمل تقولي عيشك زيدا ربي فضلك، معنا حتى مزية أكيد نفرح معاكم ونكون معاكم في كل حاجة مميزة متو ما تحبوها، وإن شاء الله يا ربي ديما لباس وديما ملمومين معنا في الخير يا رب العالمين. سهام رجيل صباح النور ونهاركم زين ويرحم نيمتي الله يرحمها وينعمها، هاكا جاتها رحمة مميزة برشا برشا. سامية قعلول صباح الخير، واللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وسعة الرزق وبركة في العمر والعمل، وافتح لنا أبواب الخير واكتب لنا فرحا لا ينتهي، أمين يا رب العالمين. تقول صباحكم نور وبركة وسعادة، صباحكم نور وبركة وسعادة، وتقول بربي تحية كبيرة لأمي الغالية الحاجة مريم، ويرحم بابا تدلل يا جمورة، أغنية جميلة لي مريومة تدلل مريم مريم تي تسمعها زادة كيف كيف. اقعدوا في الاستماع وندلوكم بأحلى الأغاني وأجمل الأغاني، وإن شاء الله ديما ملمومين معانا، وأكيد بالنسبة لنا احنا رانا لمتكم بالدنيا معانا.

يوم الفرح جانا والعالم هنانا.

على حجرة وشيد وأجمل قصور وبلدنا الترة يضويها مصباح النور حجرة على حجرة.

0: رجعنا لكم من جديد. صباح الورد، صباح الخيرات، صباح الدنيا المزيانة في عينين أحلى مستمعين. نشوفوا مع بعضنا توتشويت أحوال الطقس. سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. تكون الريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجة الحرارة تكون في ارتفاع طفيف بالنسبة للأيام السابقة وتتراوح الدرجات ما بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. أوقات الصلاة بالنسبة لمدينة المهدية كما تعودتم الصبح كان 4:46 دقيقة، الظهر نص نهار 17 دقيقة، العصر 3:32 دقيقة، المغرب 6:08 دقائق. أما بالنسبة للعشاء سيكون 7:32 دقيقة. شروق الشمس 6:12 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 6:06 دقائق. أكيد مواصلين والله لا تقطع لنا عادة بعد أحوال الطقس تكون عنا الأبراج ومواصلين بعد الفاصل الموسيقي. أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار حارس المهدية في المنار.
1: Retour du programme sur votre radio.
2: MFM.
3: MFM.
2: J'aime.

0: FM.
1: مواصلين معاكم وأكيد المشوار متواصل, وبعد الفاصل الموسيقي أبراجنا. الحمل المتحمس هذا حاجة مؤكدة وأكيدة, ولذلك التحمس هذايا بالنسبة ليك لازم تتحكم فيها شوية. ساعات نتحمس على موضوع لنا نفوت الحدود. الحقيقة تنجم نقول لك بالنسبة ليك النشاط والحماس اللي أنت مستمتع بيهم لك فترة قصيرة مش كبيرة برشا, لازمها الحقيقة مش السرعة في الحركة إنما التروي أولا, ويلزمك تخمم قبل كل شيء في كل كلمة وفي كل قرار وفي كل خطوة يا حمل, خاصة القرارات المرتبطة بالمال لازم هنا ترد بالك برشا برشا. صحيح اللي الطاقة مميزة وصحيح اللي الفترة هذه إيجابية, لكن الحذر واجب. نقول ثور الحقيقة, نقول التغيير لازم ولا بد منه, لأنك قادم على مرحلة مميزة يا بالنسبة لك يا ثور, والمرحلة هذه ما هيش باش تمشي بالأساليب التقليدية أو باش تمشي بنفس الخطوات أو باش تمشي بنفس السيستم اللي أنت متعود به. جديد لازم, والحاجات اللي أنت تعيش فيها الفترة هذه لازمها خطة بديلة, ولازمها مستوى معين, ولازمها سيستم معين. الجوزاء برشا خدمة وبرشا مسؤوليات. الحقيقة غاطس أنت في الخدمة ما شاء الله, تخدم على روحك قاعد, فما روندمون, فما تيك تاك, فما حركة, لكن رد بالك عاد في الغسرة متاع الخدمة تنسى روحك وتضيع الحقيقة التوازن, خاطر لازم نشدوا التوازن ولازم نكونوا متوازنين باش نكملوا نواصلوا يا جوزاء. بالنسبة للسرطان نجم نقول لك اللي قدرتك على الاستماع تعطي وزنك برشا, تسمع ياسر, وهذه نقطة قوة بالنسبة ليك الفترة هذه اللي تخليك تبني علاقات جديدة, والعلاقات هذه راك باش تستفيد منها استفادة كبيرة. ريت كي تسمع ساعات انت كلمة تخرج بها بحل, والكلمة تخرج بها بحاجة معينة اللي انت كنت تستنى فيها. ممكن زادة تخليك تشوف الثنية اللي قدامك وتشوف الحاجات المميزة وتفهم زادة اللي انت شاكك فيه او اللي انت مكش فاهمه يا سرطان. عنصر مهم الاستماع في نجاحك وفي حياتك العملية. الأسد, سمعت معزة؟ اسمع اسمع, لازم تسمع. الأسد فرصة مناسبة لاستخدام الموهبة, خاطر جايتك الحقيقة أيامات مميزة وتغييرات إيجابية. كل حاجة تتطلب منك من رؤسائك يا أسد اخدم كم يلفو, راك انت توا في فترة مراقبة. العذراء تحتاج إلى فرص لإثبات الذات. الفرص هذه ساعات تكون قدامك يا عذراء لكن انت ماكش قاعد تشوف, لذا ما تفلتش حتى فرصة تجيك, وما تفلتش حتى خدمة تجيك, وكل حاجة راك انت كون مستعد باش انت تستفيد على خاطر المردود يكون مميز وإيجابي. الميزان, التواصل مع آخرين هو مفتاح النجاح, وقاعد يتواصل كوميلفو الحقيقة. تتعرف على شخص جديد أو أشخاص جدد, هذا وقدرتك أنت على التعرف, أنت والطاولة المستديرة اللي باش تقعد عليها كان زوز كان أكثر. المهم القعدة باش تخرج بها مش بقهيوة, لا باش تشرب قهيوة, لكن باش تخرج بها بنصيحة تعطيك ثقة كبيرة وترجع لك ثقتك في روحك وتخليك الحقيقة هكا ما كل العباد اللي تقول تيان لازمني نستفيد من الحاجة هذية ولازمني نزيد نحسن وضعي من الحاجة هذيك. العقرب, نجم نقول لك اللي المرحلة المقبلة فيها خير وخمير, أي خير وخمير منيش غالطة. العقرب الحقيقة تخرج مك العالم تاع التوتر إلى عالم الراحة, وتخرج بكل تألق زادة. علاش؟ على خاطر طاقتك يا عقرب غير عادية ليامات هذوما, تحس الإشراقة في العينين وتحس الضحكة من غير ما أنت تضحك. وجه بشوش يعبر على راحة نفسية ويعبر على فترة مميزة تعيشها, استمتع بكل لحظة يا عقرب. القوس. نجم نقولك اللي باش يجيك تواصل معين كسسوا من مواقع التواصل الاجتماعي، هاتف عادي، تخرج تشرب قهوة، ميساج يبدل لك المود، والشخص هذايا يكون عنده اثر طيب بالنسبة ليك يا قوس، شي حلك باب انت كنت مستحيل تقول الباب هذاك باش ندخله. القوس القاعدة هذية والاتصال هذايا باش يبدل لك نظرة مميزة وتعمل حاجة مميزة اللي انت تحب عليها. يظهر لي الباب هذايا فرصة مهنية لا تفلت يا قوس. الجدي الجدي، وصلنا للجدي بصراحة، ياسر تعب الجدي. نجم نقول لك للايامات هذوما يا جدي، حتى لكن ما ترى حتى شيء، فما حد شيء متبدل هو، لكن نفسية الجدي بدأت تتبدل. علاش بدأت تتبدل؟ على خاطر فما حاجات مميزة قاعد يعيش فيها الجدي وما هوش يكتشف فيها، فما تغييرات وخايف من غدوة، يقول يا ربي زعم اليوم فرحان، زعم خاطر غدوة باش نبكي. بسم الله عليك، ميكش باش نبكي، انما الفرص الجديدة والمسؤوليات الجديدة اللي باش تبرز من خلالها تخليك عايش جدية غير عادية في العمل، وانت جدي بطبيعتك، وعايش زادة قيمة مميزة من خلال الزملاء والرؤساء، حتى القاعدة يستناو في الجدي، يقولوا وينو الجدي اليوم ما جاش. ايبا عندك الحقيقة تطلعات مميزة وباش تعيش فترة ايجابية مميزة. الفترة الإيجابية هذه مش باش نشكوا فيها كذلك، على خاطر احنا ديجا حكينا عدل وقلنا داخل في فترة مزيانة وفي فترة جديدة، والفترة هذه بكلها إبداع. ليك المشية هذية يا دلو اللي انت فيها لازمها خطة، والمسلك هذية لازم تدرج، اكيد كي تبدأ الخطوات منظمة تكون النتائج كيما احنا نحبه ونتشهاو يا دلو. اكيد خليك منظم وخليك عارف روحك خاصة وين باش توصل. الحوت حماس قديم يرجع، ريت الفترة هذية فترة خلينا نقول إعادة بناء بالنسبة ليك، نجم نقول زاد الفترة القادمة رؤيتك تتبدل، زاوية النظر تتبدل، وليت معاش تشوف الحاجات السلبية والحاجات الخايبة، وليت تراكن في الحاجات الإيجابية. إبا خاطر مش ما فماش سلبية، إنما أنت قررت تقدم وما توخرش. برافو. صباح الخيرات للسادة المستمعين وين ما كانوا، إكرام بالرمضان المزيانة تصبح علينا وتقول لنا صباح الورد، وتعطينا كلمات مميزة تكتبهم لنا فريمون انكرويابل، حلوين برشا خاطر يعطيو برشا طاقة إيجابية. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، آمين يا رب العالمين. أكيد كيما بيوتنا كيما نفسيتنا كيما دنيتنا الكل، قل لنا صباحكم طمأنينة. ومحلى كلامك يا إكرام، ميرسي بوكو على الصبحية المميزة. سميرة غنية، صباح الأنوار والفل والياسمين، شن أحوالكم؟ وليكم وحشة كبيرة، حتى انتي عندك وحشة كبيرة سميرة، إن شاء الله نهارك زيل أمل رهيف، إن شاء الله حظوظ مزيانة للناس الكل يا رب العالمين إن شاء الله. محمد بحر يطل علينا، وصباح النور والياسمين، صباحكم دقلة وحليب، أكا صبحية تونسية مميزة، مواصلين معاكم.

0: كما أعزائي المستمعين، ولمصلحة التلميذ أولوية. واليوم نحكيو على النخبة، نحكيو على رياضي النخبة اللي ينتمون الحقيقة إلى جمعيات، ينتمون ينجموا يكونوا حتى للمنتخب الحقيقة. واليوم في إشكالية كبيرة، والإشكالية هذه نعرف عليها أكثر تفاصيل مع سي بشير بن رقية. ألو، صباح الأنوار سي بشير.
1: بخير مدام غمدك، نحوالك؟
0: صباح الورد، نورت يا سيدي.
1: تحية ليك ومرتبة مستمعات ومستمعين. أنا فهم،
0: شكرا ليك يا سيدي، نورتنا، شكرا ليك. سي بشير، سي بشير، أنت ولي من الأولياء اللي البارح كانت فما وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بسوسة. أعطينا التفاصيل، خلينا نفهم التلامذات هذوما. كي نقولوا نخبة أكيد عنا ما نحكيه، واليوم نحكيه على شريحة معينة مهمة برشا.
1: يعطيك الصحة جمرة. ابنياتنا وليداتنا يتعطوا في الرياضة،
0: اي
1: من عامل لهم صغار،
0: اي
1: يعني مثلا اكزامبل، انا بنحكي على بنت، بنتي تنتمي لنادي العاب القوى بسوس،
0: اي
1: باهي، اربع سنوات عندها،
0: اربع سنين.
1: تبارك الله، ونوجه لهم تحية سي محمد القية، مدام لطيف الغشام، مأطرين البنيان الوجدات يعني الكويس يتدربوا العشية بعد القراية،
0: اي
1: نوصلوا لولياء ونجيبوا ونهزوا كما تعرف معنا. فهمت؟ الصغيرات فما اللي يمشي يقرأ لأرواحهم في حاجة أخرى، فما اللي مغرومين بالرياضة يحبوا يكملوا
0: يمارسوا كل واحد والنوع الرياضة اللي هو باش يمارسها. فوالا،
1: بنتي بنتي تعمل ألعاب القوة،
0: اي
1: تحب تكمل في المسلك الرياضي. حلوا مناظرة،
0: اي
1: بالاختبار.
0: فوالا، خليني نعطي تفاصيل المناظرة هذه، تفتحها وزارة التربية ما بينها وما بين وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، اللي هي متعلقة بالالتحاق بشعبة الرياضة.
1: باهي، شعبة الرياضة،
0: اي
1: عملوا اختبار في الأول،
0: اي
1: الوليدات حضروا روحاتهم، ومعناها ما تعرف الفيزيك في الصيف راهو في أوت، ما تعرف السام السخانة والوعد،
0: تعدى صيف استثنائي على الناس الكل، اي
1: الناس الكل عدوا الاختبار. ما رأنا هذوما سنة ثانية،
0: اي سنة ثانية عمناه ولا باس،
1: عمناه ولا ما عداوش سنة ثانية، قالوا ما عرفش نعدي.
0: علاش؟ شنو معناها السبب؟ شنو المبرر؟
1: ما عندهم شغلات في الأقسام تاع الرياضة بسوسة،
0: اي شو عملوا؟
1: ما عديتش
0: عداوا سنة أولى. باه،
1: اتسنحلوا للسنة الثانية،
0: السناح حلو لسنة ثانية، اي
1: ما رانا يهبطوا نتائج يقبلوا كانوا سنة أولى.
0: كيفاش يعديوا سنة ثانية وما يهبطوش نتائج؟ معناها
1: يهبطوش نتائج جملة.
0: باه، وعملتوشي مطالب اعتراض هنا؟
1: عملنا مشينا السيد مندوب رياضة بسوكة،
0: اي
1: قال اني اخويا الاختبار بعد هما معناها، قال اني عندي اللوجستي،
0: اي
1: نظم هو الحقيقة ومشكور في خالد بكوش. الاختبار تعدى منظم يا استاذ كسلان تبارك الله، معناها امورنا واجد،
0: اي
1: قال خويا بعث النتائج للوزاره.
0: بعث النتائج للوزاره وبعد
1: سنه اولى سنه ثانيه،
0: اي سنه اولى وسنه ثانيه، اي
1: لوزاره التربيه تابع كان سنه اولى
0: سنه ثانيه، لا
1: سنه ثانيه، لا كان المندوب الجهوي للتربيه. السيد المندوب كيفاش؟ قال لا شهورات وتشنوا وما نعرفش فيه لعب، معناها احنا بيدنا مواطنين احنا كأولياء، معناها
0: شهورات وما بشي كم بشي يقراوا للتلام ذا
1: دخلوا المعرس للمال،
0: اي معناها بشي يقراوا، مش نو الشهورات معناها، فهمت؟
1: قالوا ما دخلوا يقراوا اليوم وشي قال المعهد، اي انا اخويا المدير قال عندي شهورات 29 نجم دخل 29%،
0: اي
1: وهما اللي عدوا الكل 22 سنة ثانية.
0: إيه؟
1: معناك يقبلهم الكل وما زال فما شغل معناها لاباس.
0: واضح واضح، يعني العدد مقابل، إيه؟
1: مقابل.
0: إيه؟
1: والمندوبية الجهوية بالسنة تاع الرياضة بسوسة قال لك الوليدات كلهم رجلين معناها، وقتك ما نشفكوا معناها.
0: خاطيك ما نشفكوا.
1: إيه.
0: هذا نفهم.
1: استناوا في السيد الوزير.
0: والوقفة الاحتجاجية البارحة شنية نتائجها؟ وين وصلتوا إلى ما قالها؟ شكون سمعكم؟
1: احنا وقفنا في الملعب ولامس سمعني؟
0: اي
1: مشينا المندوب الحقيقه استقبلنا تاع الرياض.
0: اي
1: والحقيقه ما باش نعمل الواحد ما
0: واعطاكم التفاصيل هذيا وطمنكم ان الوليدات الكل نجحوا.
1: ومشينا المندوب الجاي نتاع التربيه.
0: اي
1: كيف كيف قال اخويا مش نبعثني مراسله للسيد الوزير وشوف الشغلات بعد المراسل الأستاذ وانا استنى
0: وإن شاء الله يعني استقبلوا لك واستقبلوكم ونجم نقول اللي وقفة كانت ناجحة بما أنه اليوم إن شاء الله باش يتم التسوية. أما ما زلتوا ما تعرفوا حتى شيء يعني ما زال ما فما حتى معطيات.
1: أتكلم من مندوبية الرياض تقول لك أنا خرجت من يدي بعثت القائمة بعثت الأعداد والنوت نتاع الاختبار
0: أو عند الإعلام عند وزارة التربية. إيه هي فما زوز طرق باش يلتحقوا بمعاهد رياضة هذه يا سي بشير، فما اللي عن طريق الكونكور وفما اللي يلتحق بصفة آلية بما أنهم خاطر فما نخبة اللي معناها تنتمي للمنتخب.
1: عملوا كان النخبة.
0: إيه
1: إيش ليه حلو الناس الكل بما
0: حلو من الناس الكل بما فيهم النخبة.
1: حتى النخبة يعديوا مع الوليدات هذوما.
0: حتى النخبة يعديوا مع الوليدات.
1: يعديوا معاه.
0: واضح.
1: وفي الولايات الكل سنة ثانية قبلهم.
0: اي.
1: ما عدا سوسة والقيروان. علاش ما نعرفش؟
0: دونك هنا نقاط استفهام ماهيش مفهومه وفي انتظار انهم يجاوبوكم. عطاوكمش اجل وقتاش باش يتم يعني عمدكم بالتفاصيل الكل وتفهموا الحيثيات.
1: لا هو توا
0: ما عطاكمش اجل. ايه
1: لا فما بلاغه تو للاعتراضات.
0: اي
1: اخر اجل يوم الجمعه 2 اكتوبر.
0: ايه اما انتم قلت لي عملتوا مطالب اعتراض.
1: عملنا مطالب اعتراض ومش احنا ما
0: الحقيقه. اي
1: نسير ومش مش نشوفوا خاطر هم مش يبتوا لك نتيجه قبل ما توفى الاجل نتاع الاعتراض.
0: واضح اللي يعني هنا بعد 2 اكتوبر باش نعرفوا التفاصيل ونفهموا.
1: ولا هذيك الساعه.
0: واضح كلمة الختام سي بشير.
1: ما كانش احنا الحقيقة.
0: ايه.
1: باش نمشيو للوزارة.
0: باش تفهموا الوضع.
1: نفهم الوضع ونمشيو من بعد المحكمة الإدارية بما أنك أنت مهبط خويا اختبار ومناظرة ما فماش نتائج.
0: ايه.
1: ما فماش مناظرة واختبار ما فيش نتائج.
0: اكزاكتومون بما أنهم عداوا تو أنت قلت لي عمناول ما عداوش. تم الاستثناء قلت مش مشكل. فوالا عمناول النخبة. بيسكو سنا حلوا للكل. دونك هنا الاشكال اللي بالنسبه ليكم عديت اعطيني النتيجه تعديت ولا ما تعديتش؟
1: تقول ما عنديش شغلات في المعهد في المارس في سوس. المدير قال لك اخويا نجم نقبل حتى 29
0: معناها فما البلايص نعرفوا اللي يلتحقوا بمعاهد الرياضة أكيد معناها تلامذة معينة دونك هنا المجال يبدأ فما نقطة استفهام كبيرة الحقيقة
1: نقطة استفهام كبيرة الحقيقة وعلى وليداتنا دو يحبوا الرياضة خليه يمشي مسلك رياضي مادام هو مغروم وبدو يلي في الكيد ناسيونال بعد غدو يلي في تونس
0: باللوجيك بال معناها باللي كيفاش يقولوها بالحاجه العاديه عديت مناظر اعطيني النتيجه تعديت ولا ما تعديتش هذا ساعه من الاولويات وهذا من المنطق شي يقول فوالا اكزاكتومون وبعد لكل حادث حديث يعطيك الصحه سي بشير وشكرا لك
1: اختي تخرج النتائج ويخرج وليداتنا ونعاودوا نكلموكم
0: ان شاء الله ان شاء الله يا سي بشير احنا هنا باش نوصلوا الصوت وان شاء الله اليوم المسؤولين يسمعوا وان شاء الله ياخذوا اكيد الامر بجديه كبيره خاطر هنا مستقبل التلامذه واحنا معاه مصلحه التلميذ راهي اولويه
1: راهو في الديار 22
0: تلميذ سي بشير انت استثمارك فين توا في بنتك هكا ولا استثمار الولي في صغيره اليوم كيف يحس صغير وفما عقبة في مسيرته هنا نحكيه على قراية راهو مناش نحكيه حاجة راهي ما فميش
1: حاجة استثنائية ولا
0: هذا لا نقاش مستقبل
1: صغير في مخه سبور وماشي سبور ويخدم على سبور ما كيمش يقرا ايكونومي ولا جستيون ولا لا هو ولا اي اختصاص
0: وما بالك هنا نحكيه على نخبة الحقيقة
1: ولا
0: فوالا ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله نسمعوا النتائج المزيانه وان شاء الله تسمعوا اللي هما نجحوا الكل هاكا اوفيسيلمون مش كيما يعطيك الصحه سي بشير شكرا لك
1: وان شاء الله ديما نتميزوا وديما
0: يعيشك
1: في
0: يعيشك. شكرا لك سي بشير نورتنا بشير. الى اللقاء. دونك كيما كنا نحكي ونحوصل شويه وقفه احتجاجيه كانت امام مندوبيه التربيه بشوسه اليوم مصلحه التلميذ اولويه ولمصلحه التلميذ قبل كل شيء. اليوم على رياضي النخبه اللي ينتمون الى جمعيات اللي ينتمون الى المنتخب هنا الالتحاق بصفه اليه يكون عادي برشا, لكن كي حل الكونكور اكيد فما اليوم نعدي كونكور لازمني نتيجة. وهنا الحقيقة نحثوا المسؤولين باش يشوفوا النتائج ويشوفوا الحقيقة أمور التلامذات هذوما, ونعرفوا الولي اليوم قداش يستثمر في صغيره وقداش اليوم استثمار الصغير قداش يتكلف بالنسبة للولي. أكيد إن شاء الله الأمور تتحل, وإن شاء الله بتدخل سي بشير نفهم الوضعية.

0: على الام اف ام.
1: وصلنا المشوار واكيد نحكي واكثر تفاصيل على ملف المعلمين والاساتذه النواب واكثر تفاصيل مع المنسقه الوطنيه لمجموعه النواب ما قبل 2006 و2008 والمشمولين بالفصل 107 من ميزانيه 2026. اكثر تفاصيل مع نجاح رداوي. الو صباح الانوار نجاح.
2: الو صباح النور مدام جمره.
1: صباح الورد نورتنا يا نجاح.
2: يعيشك منوره بوجودك مدام جمره.
1: نجاح باش ندخلوا في اكثر تفاصيل اكيد على وضعيتكم اللي ما زالت مستمره، لكن قبل كل شيء خلينا نعطي تذكير لوضعيتكم انتم كمعلمين واساتذه نواب.
2: باهي شكرا على الاستضافه ويعطيك الصحه، خاطر انت كنتي من اول اذاعات اللي طرحتي موضوعنا للعموم وللمسؤولين
1: بكل سرور. يا نجاح
2: يعيشك. كان قبل عامين

0: بجمرك هذه الفاكتري.
1: اي
0: احنا مجموعة من النواب قمنا بفترات ميادية مختلفة حسب الفترات وحسب الاختصاصات. كنا من منظور وزارة التربية، خدمنا معاهم، عقدنا معاهم، عنا كل الإثباتات القانونية من شهادة خلاص، شهادة خدمات. كانت الأمور كنا مستبشرين سيئة. فجأة لقينا روحنا مقصدين ومانيش في قاعدة البيانات.
1: أي
0: طالبت المدة بينا، يعني حركنا في المندوبية، مشينا طالبنا فترة نيابية جديدة، طالبنا أن يكونوا ضمن المندوبية لسد الثغرات.
1: أي
0: لكن ما قدرناش الفرصة الثانية.
1: فما شوية حس بحذيك نجاح.
0: تسمعي شيء؟
1: اي توخير برشا. اي
0: بعد احنا اتصلنا بالمندوبيات على اساس باش ناخذوا فترة نيابية جديدة، باش نكونوا في صفوف كيما المربين الكل.
1: اي
0: ما قلت لك ما حديناش بفرصة. جاء القرار الرئاسي، استبشرنا خير خاطر كان قرار بالحق ثوري وكان انصف فيه كل النواب سيد الرئيس.
1: اي
0: اقطاع مع التسليم الهاتف كما قلت لك. لكن بالنسبة لوزارة التربية مدت سيادة الرئيس بقاعدة بيانات محددة.
1: اي
0: 14 سبتمبر بالنسبة 2006 بالنسبة للمعلمين، و14 سبتمبر 2008 بالنسبة للأساتذة.
1: هو
0: علاش انا بالبدايه حكيت لك على 14 سبتمبر باش يعني يفهموني.
1: اي
0: احنا رانا عندنا تكون فصلنا العطله بركة، يعني قبل 14 سبتمبر عندنا شكون يعمل في فرنسي عام فيبري مارس ابريل ماي. يعني 2006 ولا 2008 يعني ما فماش اختلاف كبير، يعني شهر ولا شهرين. وعندنا اللي عمل 2004 وعندنا اللي عمل 2005 وعندنا يعني فترات متباعدة. كما قلت استبشرنا خير، مشينا للوزارة على أساس اللي احنا زادة في وصفنا، جينا روحنا مقصين مرة أخرى. بما أن أصحاب حق ما سكتناش، كما شفت في وقتات احتجاجية سلمية، مراسلات، يعني أي باب نتاع عنده علاقة بملفنا احنا طرقنا له.
1: أي
0: اللين جاء اليوم اللي احنا اللي استبشرنا أكبر خير اللي تنصفنا في فصل في ميزانية 26.
1: أي بالفصل 107
0: اللي ينص على تسويق وضعية مهنية وإدماجنا في وزارة التربية.
1: واضحة لهنا تحسكم معناها القانون ينصفكم،
0: يعني السلطات اللي كانت سواء التشريعية وإلا احنا تو المشرف السلطة التنفيذية.
1: اي ما باش نجيو للمشكل، احنا تو نعمل في تذكير، احنا تو باش نجيو للمشكل اكيد. حتى لهنا الامور واضحة. اي
0: حتى لهنا الامور واضحة وما عندناش حتى شك وما عندناش حتى يعني ما نيش نشكوا في مؤسسات الدولة.
1: أيه؟
0: عندنا ثقة كاملة خاطر الأبواب تحلت، قبلوا عندنا مطالب الاعتراف في وزارة التربية، هبطونا على سيستم وزارة التربية كمعترضين. لكن كما قلتي الإشكال وين تو؟
1: الإشكال فين؟
0: سيد الوزير قال أنا راني وزير بالنسبة معني للمناظرات، يعني احنا كنواب موجودين واحنا ما نش ضد المناظرات راهو
1: اكيد،
0: وما نش ضد التقفيز، وما نش ضد تصور اي تصور تعمله وزارة التربية ولا رئاسة الحكومة ولا رئاسة الجمهورية، احنا مع كل شيء، لكن اعطيني حقي،
1: حقي في تطبيق القانون،
0: في تطبيق القانون. انا متعاقدة مع انا منظوري وزارة التربية، انا عندي شد خلاص، عندي شد تدمت دمت فترة، واش انت سويت الوضعيات الكل واحنا عددنا وصل كبير.
1: أيه؟
0: مش باش يكون عبء، وحتى كان احنا عنا اعتماد مالي في ميزانية 26. بما انه عنا اعتماد مالي يبقى الاشكال وين؟ احنا في الامر الترتيبي.
1: واضح. والتو ما زلتوا تستناوا في تفعيل القرار، والتو ما زلتوا تستناوا في معناها تنزيل الأوامر الترتيبية.
0: الأوامر الترتيبية احنا كي نمشوا للوزارة راه ما عادش نلقوا الرفض اللي كان قبل، والا نلقوا الصد اللي كان قبل بكل الأمان. يعني احنا راهي تصميمات كبيرة، احنا كي تخرج من الوزارة كأني الطيارة منتدبة.
1: اي
0: لكن الوزارة قلت انا نستنى في امر ترتيبي.
1: قديش من شخص متوما يعني كي نحكي والعدد، ولو انه صعيب باش نحصروا اليوم العدد، اما تقريبا متوما قديش تمثلوا؟
0: احنا منقصوش 600 نائب ونائب على كامل تراب الجمهورية، لكن العدد اكيد العدد باش يكون في وزارة التربية من خلال توما قيلوا مثلا خاطر هما يقبلوا مطالب الاعتراض.
1: فوالا
0: انا حسبلوا مطالب الاعتراض هما عندهم اقصاء.
1: اي واليوم 600 معلم واستاذه.
0: اي
1: فوالا ماهوش عدد كبير الحقيقه.
0: مش كبير.
1: واحنا نراو في برشا شغورات، ونراو في الحقيقه في نقص يعني بالنسبه للمعلمين والاستاذه. دونك
0: اكتظاظ في المدارس، مدام جمره اكتظاظ في الاقسام كانت سواء في الليسيات والا في المدارس. يعني انت كمعلم ولا معلمة ولا أستاذ ولا أستاذة، أنت عنده السيطرة أن تسيطر على 40% في القسم باش يوصل معلومة أنت 40%.
1: مستحيل.
0: وبليس رانا أسمع عنا رانا كفاءات، رانا احنا ماناش حطينا على الرف، رانا بقينا حادين. احنا رانا حتى كي مارسنا المهنة مثال مارسناها باش نقولها في العلن، مارسناها في الخاص. احنا ماناش حادين الكل راهو. احنا لو عنا ناس بأتم معنى الكلمة، رو عنا الماستر وعنا الدكتوراه معانا.
1: تبارك الله. إيه كفاءات كبيرة يعني.
0: كفاءات كبيرة. أنا مانيش نشكك راهو لا في ما لا في قدرات الأساتذة والمعلمين وكل خاطر مدارس.
1: لا لا هذيك حكاية أخرى، المعلمين والأساتذة اللي قاعدين يخدموا ربيعينهم. احنا اليوم في مشكلتنا لكم توما المعلمين والأساتذة النواب اللي متوما طالبوا بحقكم هنا. ما فما احنا ما نحكيوش على حاجه اخرى، ما كل انسان بيعينه في الدنيا هذه. اليوم انتم طالبين حق باش تخدموا كيما الاساتذه العاديين وكيما المعلمين العاديين، وهذا ابسط الحقوق.
0: يعني انصفنا سيد الرئيس، هو لو قرر هو مصححنا عن سيد الرئيس. وانا كانت عندي مقابله مع سجل الكاتب العام رئيس الديوان، كاتب العام مره ورئيس الديوان زاده، كنت معاه في مقابله قال لي انه هذا قرار راهو رئاسي، انا عنا جزمنا ولزمين باش نطبقوه. لكن الى متى؟ كنا استبشرنا فيه بسنه دراسيه، استبشرنا بسبتمبر. لكن احنا رانا مقدمين العبء الكبير على وزاره التربيه وعلى الجزئيات اللي قاعده تخدم والملفات المحلوله، واحنا مقدرين العبء هذا الكل. احنا ماناش ضد، خاطر عندهم التزامات بالحق خالقه والتزامات مجحده.
1: اي
0: لكن انا حطني تسميه، حطني على السكه، قال لي انا معنيه بالتدريس معاك، وبعد لازم تديني مثال وقت باش تديني يقول لي راك تزيد قرن.
1: اي واضح واضح. وانتم الحقيقة من منظوري وزارة التربية هنا لازمكم تكونوا من مشمولاتهم، ولكنكم لازمكم تكونوا من أولوياتهم الحقيقة النجاح. معناها واحد ما يغطيش عين الشمس بالغربال زيدا.
0: اي نورمال مو احنا كنا في هبط القرار، راهو هبط من 25 ديسمبر. يعني تفعيله يبدأ في 1 جانفي، الفصل 110 ينص على تفعيل القرار 1 جانفي.
1: اي
0: احنا كنا انتظرنا من وزارة التربية من رئاسة الحكومة،
1: بما
0: انه هو نص سيد الرئيس انه بسطع مع تسهيل الهدف بتحل كل المشاكل الاجتماعية، احنا ملفنا رو يكون اجتماعي اكثر منه. يعني استبشرنا ان احنا مش نكونوا اول ملف يتحل في وزارة التربية.
1: لكن للأسف
0: احنا نزلنا الى حد الان عنا نقطة استفهام كبيرة، وين الامر الترتيبي؟ علاش ما تنفعلش التو؟ علاش القرارات التو ما صدرتش؟
1: هو القرار صدر اما التنفيذ واقف.
0: التنفيذ احنا توا نخاطبوا في سلطات التنفيذ، السلطة التنفيذية.
1: شنو ترى الاشكال انت اليوم كمنسقة نجاح؟
0: انا ما نجمش نجزم ان يكون مثلا اعتمادات ماليه، خاطر الاعتماد المالي منصوص عليه.
1: اي خاطر هذا هو الاشكال الكبير، يقول لك ما عندناش اعتمادات، ما فماش فلوس.
0: ثم اعتماد مالي في 2023 ينص على ان تصويت الوضعيه المهنيه. احنا راهي تصويت وضعيه مهنيه وادماجنا بوزاره التربيه.
1: واضح.
0: انا ما ندخلش في تفاصيل يعني اداريه،
1: لا قلنا حسب رايك كمنصه،
0: ما عنديش الحق وما عنديش قوار اني باش نكون، لكن انا اللي نطالب بيه واللي طالبوا بيه زملائي الكل معايا التسريع في تنفيذ هذا القرار.
1: واضح، هنا نجاح ان شاء الله الوضعيه تتسوى. شنو الخطوات القادمه بالنسبه ليكم كمعلمين وسادة نواب؟
0: احنا اكيد بشغفت طوى على وزاره التربيه على رئاسه الحكومه. احنا خاطر استنينا بما في الكفايه، يعني مش استنينا عام ولا اثنين، يعني باش نرجعوا بتشوفوا قديش استنينا من سنه.
1: اي
0: يعني اكيد هذا حقنا، وحقنا بتكون في احتجاج سلمي، احتجاج قانوني، احتجاج مؤثر، لان احنا وجهه المجتمع، احنا مربين، احنا مالناش دعاه فوضى، لكن احنا نطالبوا بحقنا باش تكون عندنا اكيد مرابطه ما بين وزاره التربيه ورئاسه الحكومه.
1: خاصة اللي متوما عندكم تاريخ الحقيقة في النضال، خليني أقول على خاطر متوما كنتوا موجودين على الساحة وكنتوا الحقيقة خدمتوا خدمة مميزة في في التربية يعني.
0: الحمد لله، شكرا مدام جمرة، هذا
1: وهذيك حقيقة تقال. انتوما كنتوا تمارسوا وكنتوا
0: بهذا، وكل السلطات اللي تعاملنا معها تشهد بهذا. نحن كنا في المستوى المطلوب، احنا كي حتى كي نخرج بنطالبوا
1: كي يطلبوكم يلقاوكم،
0: واحنا احنا رانا متجندين لوزاره التربيه.
1: اكزاكتومون، وسديتوا برشا شغورات وسديتوا برشا،
0: لقيتونا
1: اي اي
0: لقيتونا في فتره معينه، احنا قمنا بواجبنا، توا عندنا حق لازم ناخذوه.
1: فوالا فوالا، وهذا ابسط الحقوق. نجاح، يعطيك الصحه على المداخله، وان شاء الله اكيد في الفتره الجايه نسمع الخبر الايجابي اللي تستناو فيه يا نجاح. ان شاء الله مستقبلكم يكون ضمن تطبيق الفصل هذا 107 من ميزانيه 2026. كلمه الختام يا نجاح.
0: شكرا لك، شكرا على اتاحه النزله. ندائي باش يكون مش صوت لوحدي، صوت زملائي الكل من كامل قراب الجمهوريه، باش يكون النداء الاول وعلى راس الدوله سيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد. انت انصفت فئه وحليت يعني مشاكل اجتماعيه تحصى ولا تعد. احنا رانا من منظورين، احنا مواطنين سوريين، احنا مربين، احنا قمنا بواجبنا وطالبوا بحقنا. النداء الثاني باش يكون الى رئاسه الحكومه وعلى راسهم كانت سواء المالية وإلا رئيس الحكومة، سيدة رئيس الحكومة، في التسريع في تفعيل هذا القرار. نداء إلى سيد الوزير أنه يكون زادة تشهد له الحقبة الزمنية نتاعه، أنه هو وقف مع نواب مظلومين قبل، على الأقل ينصفوا تو في الوقت هذايا، باش على الأقل في سيد الوزير في الحقبة الزمنية نتاعه يشهد له تاريخ انه انصف فئه كانت بالحق مظلومه الى درجه يعني حتى المجتمع كي يسمع بينا يقول عليه هكا اللي صار.
1: صحيح، يعطيك الصحة نجاح، يعطيك الصحة على المداخلة، وإن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله في خطواتكم تكون مكلة بالنجاح. يا نجاح اسمع على مسامة هاوكا، إن شاء الله أنت بادرة خير وفي الخير على أصحابك.
0: يعيشك يا مدام جمرة، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: شكرا،
0: تبقي ديما صداقة.
1: يعيشك، مرحبا بيك الحقيقة، بالنسبة لنا مرحبا بيك. ونحب نجاوب مدامك معانا يا نجاح، فما كومنتير علاش المداخلة ما فيهاش طرف حكومي يجاوب على الأسئلة؟ لأنه ما فماش الحقيقة هنا، ما تنجمش كان فما طرف حكومي راهم توما تجاوبتوا ديجا على أسئلتكم هكا ولا يا نجاح؟ حاجة إيه، راهو كان فما إجابة راكم توما سمعتوها أكيد. دونك ربي معاكم وإحنا معاكم على الانتداب، وإن شاء الله ربي معاكم، وأكيد هنا الانتداب وتطبيق الفصل هو حق من الحقوق، وإن شاء الله نسمع الأخبار الطيبة يا نجاح.
0: إن شاء الله، إن شاء الله يا رب.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. دونك المنسقة الوطنية لمجموعة النواب ما قبل 2006-2008 والمشمولين في الفصل 107 من ميزانية 2026 المطالبة بتفعيل قرار تسوية الوضعية، وهنا الإدماج بوزارة التربية بالنسبة للأساتذة والمعلمين النواب هو حق دستوري.
2: C'est la pub. الفرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.

0: الأثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
1: Retour du programme sur votre radio MFM. Tawa ou Kayete Tatuka à la MFM.

0: رجعنا لكم من جديد 10:21 صباح الأنوار لسادة المستمعين 105.5 كل يوم وكل صباح تجمعنا أكيد ذبذبات نكونوا مع بعضنا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا. ضيف للحلقة اليوم وضيف حصتنا لليوم وضيفنا المبجل اليوم سي صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية، نرحب به ونصبح عليه مع بعضنا. صباح الأنوار سي صالح.
1: صباح النور صباح الورد أختي قامرة وكل فريق العمل معك، صباح النور وصباح الورد إلى كل السادة المستمعين والمستمعات كل الشعب التونسي
0: وكل الشعب التونسي بدون استثناء. يعطيك الصحة سي صالح. بحضنا كذلك زميلنا ومديرنا وصحفي المتألق المتميز في ذات مفاهيم صباح الأنوار سي نزار، نزار بن حسن.
2: مرحبا قامرة، مرحبا عم صالح، أنا أقول له عم صالح
0: العلاقات
2: الاجتماعية قبل كل شيء
0: كل شيء.
2: وكيبدأ الموضوع يتعلق بالفلاحة والصيد البحري ضروري أني نتواجد لأنه القطاع ذايا من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية التونسية. تونس بعد الاستقلال عملنا الصناعة، صارت السياحة في سنوات السبعينات الثمانينات، صارت برشا قطاعات، ولكن يبقى القطاع الأهم هو القطاع الفلاحي. وقت بدينا نخرجوا في الاستعمار الفرنسي من تونس حكينا برشا على الجلاء الزراعي، على الجلاء الزراعي انه فما قيمه كبرى ومهمه جدا للقطاع الفلاحي. الفلاحه اهم حاجه. ولما نتحدث على ولايه المهديه، الولايه اللي عندها امتداد ريفي حوالي اكثر من 80%، اذا الفلاحه من اهم القطاعات الموجوده في ولايه المهديه. صحيح ولاية ساحلية ولاية أكل بارش حديث، ولكن يبقى القطاع الفلاحي أهم. كنشوفوا إنتاجنا من الإنتاجات الصيد البحري، نشوفوا الموانئ اللي عندنا، زوز موانئ لا يستهان بها على مستوى الوطن
0: ما شاء الله.
2: ميناء الشاب وميناء المهدية من زوز موانئ، من أكبر الموانئ الموجودة على المستوى الوطني وذات إنتاجية عالية جدا. للأسف فما وضع ما مش راضين عليه، ما نقولوش سيء لانه عندنا بحارتنا موجودين وما شاء الله قايمين بالواجب، ولكن لسنا في حاله رضا على الشيء الموجود. احنا كي نعملوا جوله في الموانئ نتاع ولايه المهديه بصراحه ما نخرجش مطمئن، فهمني؟ لانه لما نتحدث على قطاع صيد بحري نتحدث على ناس تدفع في فلوس للتجهيز البحري، في المقابل نشوفوا خدمات بتلك الوضعية في الموانئ، فإشكالية كبرى. أنا لما توجهت بالسؤال توجهت للسؤال لسي صالح شرف الدين باعتباره نعرف أنه سي صالح عضو في اللجنة المينائية، واللجنة المينائية مهامها تسير الشؤون داخل الميناء، توفير الخدمات داخل الميناء، إصدار بعض القرارات التعنى بالجانب الخدماتي داخل الميناء. ففاجأني سي صالح شرف الدين بصفته أول حاجة رئيس اتحاد الجهوي ولك كاتب عام كذلك الجامعة الوطنية للصيد الساحلي والتقليدي، يقول لي رانا تم استثناءنا من هذه اللجنة. يا عم صالح إذا كان المهنيين تم استثناءهم من اللجنة، ماذا اللجنة شكون فيها؟ معناها أنا نعمل مثلا قطاع، مثلا مش عارف أنا نعمل قطاع صناعة بار اكزومبل ونجيب واحد من السياحة في وسط قطاع يفتيلي في الصناعة، معناها نجيب واحد من قطاع القطاع آخر، ما فهمتهاش. كان المفروض أنه سي صالح يجاوبنا على بعض التساؤلات. أنا وقت اتصلت به باش نتسائل فما ترافو في السوق اليومي الجملة بلا اسماك في ميناء، فما أوساخ متراكمة، فما شباك متراكمة في كل مكان، فما جزء من ميناء تقريبا مقبرة جماعية لك المراكب الهجرة غير نظامية، المراكب الحديدية اللي تم عجزها، فما وضعية تعيسة جدا. خلي مناش موجودين في اللجنة، مش موجودين في اللجنة. وقتها توجب استدعاء عم صالح لسؤاله علاش مش موجودين في اللجنة، هل انه دوركم سلبي نحواكم ام فما اسباب اخرى؟ هذا السؤال مهم جدا، علما انه كل ميناء فيه لجنة موانئ. لجنة الموانئ هذه بطبيعة الحال تخضع لإشراف من هياكل وزارة الفلاحة بالاساس، وتقريبا وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر. ولك ذلك اللجنة هذه يكون فيها مجموعة من الأطراف، يكون فيها الهيكل الأمني اللي عنده دور مهم في التنظيم داخل الموانئ، يكون فيها معناها أعضاء، ومن الأعضاء المهمين جدا هما القطاعيين أهل الميدان.
0: أي
2: البحارة، إذا كان تعمل لجنة موانئ ما فيهاش بحارة لشكون عاملها بالضبط؟ فهمني؟ فاتحاد الفلاحة هو من يمثل الفلاح، يمثل البحارة داخل الموانئ. اتحاد الفلاحة مش موجود في اللجنة، وذا سؤال يطرح مشكلة. نشوف في تفاقم الإشكاليات على مستوى الموانئ، والمهنيين اللي عندهم علاقة مباشرة بهذا المرفق مش موجودين في لجنة اتخاذ القرارات. إذا من سيتخذ القرارات؟ وذاك علاش يمكن الإشكالية مطروحة داخل موانئ، فهم نسبة خدمات تقلصت بشكل ملحوظ جدا، وذاك علاش عم ترى لازم نسألوه. أنا خلتنا نعرف منذ سنوات في لجنة الميناء في عديد الموانئ ممثلي الاتحاد في كل الموانئ كانوا، هل أنه المسألة استثناء في علاقة بالمهدي ولا في الجمهورية التونسية الكل؟ في الجمهورية التونسية الكل عم صار ما عادش موجودين في اللجان
1: بقرار من السيد وزير الفلاحة وبالترتيبة الهدية، معناها حاجة تأسف. أنا ربان سلطحي مولود في بورت الشابة، وقاوتي من عبجاش مع مرتي في الدار نعبالي في بورت الشابة قصة البحارة. وبعد جي السيد وزير بجرة قلم ينحي ممثلين المهنة. أنا حنقول له كلمة برضه، نقول له سيد الوزير مع كامل احتراماتي، ترى أنت يجي معناها الناس دوز دارهم تخرجوا من دارهم، هذايا نطرحوا في تسالب كبير برشا. خذيت قرار هذايا علاش خذيته؟ هذيك دارنا احنا، أنا مولود فات، أنا ربان سيد بحر، أنا قاوتي نعملها في البورت. أنا وقت اللي يجيو عملوا حملة نظافة البحار وكل نتجندوا معنا باش ننظفوا البورت بتاعنا، لأنه نحسوا هذاك دارنا. جي أنت بجرة قلم سيد الوزير وما وقعتش حتى مع وزير منذ 50 سنة وهابطة في الريد الرسمي. اللجنة المينائية هابطة في الريد الرسمي. يجي سيد الوزير في بيروي بجرة قلم نحي ممثلين المهنة، عاش كون حبتكنا؟ أعطيني غدوة وقت الحبسين لي مشاكل. في برج الشاب وجواني البحار ونتلقاني عبر القاوة يقولوا لي السيد كاتب العام ولا السيد رئيس الاتحاد الجوي راهو عندنا مشكلة، رانا البارح نبيعوا في الحوت بتاعنا الضوء بتاع البورتابلوات.
2: وصلت الوضعية هذه؟
1: وصلت أزم الوضعية هذه وصلت. واليوم السوق بتاع الشابة اللي يمثل 75% من الإنتاج بتاع ولاية المهدية وصلت الدلالة دلالة الحوت والحجر تحت عليه مصطح من فوق. وصلت وقتها عملت وكالة المواني الصيانة بتاع الميناء قال في قوت 25 يكون حاضر السوق.
2: هاي مازالت الترا.
1: اليوم احنا في شهر سبتمبر 26 ولا والسوق مازال ما حضرش. وصلت اليوم معناها البلان بتاع البرت اللجنة المينائية عندها 5 سنين تستنى في البلان بتاع البرت باش حب تعطي محلات لحفظ معدات السيد البحري للبحارة. اليوم عندنا 5 سنين تستنى. واليوم مش يجي شو الشيء وقع؟ وقع السيد الوزير هبط تركيبة اللجنة المينائية واستثنى فيها الاتحاد، بينما في الرأي الرسمي خوي نزار هاو لهني الرأي الرسمي، هاو الرأي الرسمي في الرأي العام، واش عوزر شبوه الوحيد المتر بزوز عطاه الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد وممثلاني، هي هي وممثلاني عن الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري وممثل عن الصناعة عن اتحاد الصناعة والتجارة، لأنه الصناعة والتجارة تمثل الفريقوات وكدولات. نحام الزوز سيد الوزير معناه حتى توكيل معامل العامة وكل شيء لا تماش كل مثل اشي يحب سيد الوزير قراراته واحد يجيب لما تري دارة متاعه ما يحبش القلق، ما يحبش كون يقلقه، ما يحبش كون ينقذه، ما يحبش كون يقول احنا كيفاش نخدمه ليش تلمينا قال يبعثوا لك انفيتاسيون لاجتماع اللجنة. تصل انت بحارتك وتشوف شنو وشنيه معناها المشاغل بتاعهم وكذا وتحضرها وكل شيء، وفما احترام كبير متبادل لاعضاء اللجنه مع بعضنا. نجيو بالاجتماع بربع ساعه معناها نقعدوا مع بعضنا ونحكيوا مع بعضنا معناها زوز ثلاثه وكل وانت وحرس انت ومثلتها الناس كل الصوره تكون مثلتها. وبعد كي نجيو في اللجنه شكون يتراسي؟ يتراسي السيد مدير الميناء. ناخذوا بالنقطة اللي تجي مثال تاع بحارتي وفيها كذا ناقشته وناخذ فيها قرار. البلدية حاضرة، الولاية حاضرة، شرطة الحدود حاضرة، الديوانة حاضرة، الحرس البحري حاضر، ديرة السيد البحري حاضر، السمها الانتاج النباتي حاضر، الصناعة والتجارة حاضر. يقول يا خويا راني في الترانسبور تاع الحوت بتاعي راني عندي إشكالية. نقول له يا خويا رانا البرت بتاعنا مصر كيفاش نعملوا حملة نظافة، كيفاش الحاجة نعملوها، كيفاش خرجوك الغزولة من الزقالة. ما رانا إلى السيد الوزير اختير القرار. اش قال فيه؟ قال هبط تركيبة اللجنة معناها لوتيكا المنظمة الوطنية، نقول شخصها استثناه ما نعرفش شو السبب. سيدي انا حنتكلم كلمتين ومش ثلاثه واضحين. احنا خيط السيد البحري في الاتحاد التونسي للفلاح في السيد البحري، احنا ناس بحاره لا ننتميو له، وانت ولد الشاب وتعرف لا ننتميو للحزب السياسي. البحار هم في حياته ثلاث حوايج، هو يبحر البحر يمشي سلامات ويروح سلامات. الحاجه الاولى يجيب قوت صغار قوت صغيرات داخله مبقود وخارجه موجود، هذا هو البحار. والبحار المساهم الأول في تنمية اقتصاد البلاد. انت قصيته يا سيد الوزير، نحيته ما عملتوش. شنو هو الميناء؟ خلنا نوضحه للرأي العام. الميناء أنا نعتبره قاعدة عسكرية. السينزار علاش؟ عنده بواب ولا ما عندوش؟ احنا كي نكونوا داخلين للبورت نلقاو الحرس والشرطه شادين البوابه ونشوفوا الكراب شكون داخل وكل شيء. ثم بعض الناس ممنوع عليهم باش يدخلوا البورت، ممنوع. باي اش تلقى فيه الميناء؟ اولا تلقى فيه مراكب السيد الساحلي والسيد الاضواء والسيد برجر. باي تلقى فيه 5-6 آلاف بحار. تلقى فيه البنية التحتية في البرج من القهاوي وللفريقوات للمحامل وكل شيء. واضح ولا؟ باش نلقاو الإدارات، الديوانة، الحرس البحر، شرطة الحدود، البحرية التجارية، وكالة المواني، ودائرة السيد البحر. شكون الباز بتاع البرج؟ هم ممثلين المهنة. يجيك سيد رئيس المنطقة بتاع الشرطة يقول لك والله يا سمعت قالوا فلوكا. شكون ياسر؟ ياسر المهنة، المهنة تجاوبوا لأن هي متواجدة في البرد. تنسيق تام ما بين سلطة الدولة وما بين المهنة، نعيشوا معناها كأننا نعيشوا عائلة في وسط دارنا مع بعضنا. سيد الوزير ما نعرفش خدي القرار هذا يشيل معلومات هذا عنده. يا سيدي احنا يا هونزيلو ما نقولش تحدي هنا، اما نصحوا الامور. انا نجيب لك النقابات القطاعيه اللي هي اللي عندي في البرتوراس. النقابات القطاعيه نقاب السيد الساحلي، السيد بالاضواء، مسايد الشرافي والسيد بشر. ونجيب لك السيد الوزير معناها المكتب التنفيذي بتاعهم لكل قطاع. كل نقابه عندها المكتب التنفيذي يتكون من 7 أشخاص من امين مال وكذا. وعدام الكل يجي للسلطات الامنيه وطالب البحث الامني نتاعها. وتحدى اذا كان نلقى واحد تاهم من مسخ او ينتمي الى حزب سياسي او ما ينتميش معناها للمسار تاع سيد الجمهوريه، انا ما اشطب البرت طول حياتي. لانه نعرفوا احنا نعرفوا خربوه ما يعرفش ولاده. نعرف ولادنا شنو، نعرفوا كل واحد. احنا نعيشوا مع بعضنا، انا نعيشوا في البرت زمان، نعيشوا مع صغارنا ومع نسانا ومع دولابنا. واليوم سيد الوزير معناها ما نعرفش حتى لوجنا لربما وقع الغاء اللجنه المينائيه، معناها الرايد الرسمي هذا الغاء. لقوا ميزاننا في المفعول. السيد الوزير بدون حتى استشاره يبطك اللجنه المينائيه والتناقض الكبير. سيد الوزير كاتحاد يهبطنا في لجنة تسويق مصايد الشرفي في اللجنة، وشاركنا تحت شرف السيد الوالي في المدة الأخيرة في تسويق مصايد الشرفي. والسيد الوالي معناها عنده كلمة نحترمها برشا ونحبها برشا، ديما وقت اللي جاي أي حاجة يقول طبق القانون أو يسمع فيه. السيد الوالي معناها راجل يشهد له في تطبيق القانون، وراجل يشهد له معناها يسمعك،
2: وذاك المطلوب،
1: وذاك ويسمعك ويقول لك وكل شيء. لكن وقتنا حاجة حكينا مع السيد الوالي في موضوع في السيد البحر، خذي قرار باش يستدعى السيد المدير العام ولا احنا نمشيو بحداه ونشوفوا مشاغلنا بتاع السيد البحر.
3: عندها عام الحكاية، عندها عام وما جاوبناش السيد المدير العام. اليوم السيد نزار نعمل 5 ولا 6 مراسلات إلى السيد وزير الفلاح، الأخر حساب وليت نبعته على طريق وزارة الداخلية. بعثنا للسيد وزير الداخلية، السيد وزير الفلاح عن طريق السيد وزير الداخلية باش ما يوحلوناش في المشكلة، ورؤساء المناطق يعرف. لكن للأسف التام إلى الدقيقة هذه ما جاوبناش. يا أخوي حل علي الكتاب يا سيد الوزير، أنت ما تعرفنيش، حل صالح شرف الدين
2: كان عامل لسير
3: الشيخ يا سيد الوزير، رقم بطاقة التعريف بتاعي 039-150-20 بابي سجل داخلية. لكن يا أخوي أنا مانيش مواطن صالح، ولا كأني ضد المسار، ولا كأني نقلب في الدولة، ولا كأني معناها مانيش نجري معناها في ابتلاء بالوطني بتاعي باش تحسن معناها ظروف دولتنا. مثال السيد الوزير عطيني أنا برجاني محلول، أنا كل شيء محلول، وفضل خنكملوا الكلمات على المزار وغادي الواجد كاني مش مواطن صالح. أما باش السيد الوزير تخصيني، أنا مواطن تونسي كيفي كيفك، أنت وزير الفلاحة وأنا رئيس اتحاد جو، أنا منتخب من طرف 50,000 فلاح، وأنا يتكلم في وسط ولاية، في وسط ولاية المهدية، ومش من حق أي كان باش يخصيني من نشاطي. احنا وفرحنا بتلجان سياده رئيس الجمهوريه قيس سعيد، وقطاع خاصه قطاع السيد البحري فرحنا برشا، لانه ما نتواش الحزب السياسي، احنا اللي نتميل المسار ونتميل بلادنا. البحاره اللي انت خسيتنا من المال بتاعهم يا سيد الوزير دخلوا 866 مليار ديفيس لتونس، هم اللي دخلوهم، ما دخلهمش حتى واحد اخر. على حضرتك يا سيد الوزير مع كامل احتراماتي لمؤسسات الدوله ولسيادتك ولشخصك، وما عنديش معك حتى مشكله، بجرد كلام تكشف تقصي المهنة، تستثنى المهنة من ممارسة النشاط تاعها.
2: نرجع للجنة يا عم صالح. اليوم اللجنة مهمتها ضمان الخدمات داخل موانئ. آخر تغطية أنا توجدت فيها وشفتها هي حملة نظافة، نتذكر أنه حملة نظافة كان من المفروض أن تتم عن طريق بلديات المجاورة وبلديات معنا في إطار التضامن فيما بينها باش يجيوا الحملة التضامن في الميناء، لكن للأسف البلدية وقت تعذر عليهم نعرفها من ظروف معينة، تكفل الاتحاد كعضو في اللجنة، جاب التراكسات وجاب التراكتورات وجاب التجهيزات وقام بحملة نظافة كاملة في الميناء، وكانوا حضروا فيها ممثلي السلطة الجهوية آنذاك، وتواصلت حتى من بعد بعض المؤسسات التربوية. اليوم بطبيعة الحال بإقصاكم لجنة الميناء نتوقع ما عادش حملات منها
3: عادش هذا. بينسير مش ما عادش احنا البحر ما يروحش، البحر ود الدولة ومجي ضد ود الدولة ومجي ضد الدولة ولد الدولة ومجي ضد الدولة، مهما كانت قرارات ما يتمناش قرارات، احنا متواجدين في دارنا ما ينجم حتى واحد باش يخرجنا، احنا ملاكة ما ناش كراية، احنا رانا ملاكة ما ناش كراية، ونهار تلح نلقى البرت بتاعي مسخ، حملة تصل بالمنظورين بتاعي وكل شيء، وحملة تجيب التراكسات وكل شيء، لكن مش تحت شرف اللجنة المنائية، تحت شرف هيكل البحارة القطاعية.
2: اليوم لو نقيم الخدمات في الميناء، اليوم الوضعية خيبة برشا، نتوقف مع حالة من عدم الرضا،
3: البحار يستغيث، الفلاح يستغيث، الفلاح يستغيث، الفلاح ما، والبحار اليوم معناه نعتبره على فرش الموت بما فهم أنا خي، أنا عمري 65 سنة و 30 نزار نخرجك على 250 دينار لانتريت بتاعي، معناه نختم 40 عام ربان سيد بحري، ومعناه ونخو الفورماسيون بتاعي بتاسكي ماريتيم من أكبر عالم في قطاع سيد البحر في فرنسا مسيو جاك شورو، وبعده ثاني جيني لانتريت بتاعي 250 دينار كيف تيش قولي جي بتاعي طيب لي بتاعي يمشيو بتاعي وسويق رقم
2: وضعية التغطية الاجتماعية للبحارة من أسوأ الوضعية.
3: السيد العشوائي اللي أعطونا الأحمر الراحل البيولوجية وما ذاك، هذا الكل كي قرارات واحد يلجي
2: جيناها الوضعية متى الراحل البيولوجية، خطر أنا كنت بش نسرك عليها ديجا وضعية الراحل البيولوجية ونوصلنا تو
3: ونوصلنا، خلي الرأي العام يعرف شنو هي
2: هاد، خلينا نوضحوا صار الراحل البيولوجية.
3: الراحل البيولوجية منذ 15 سنة
1: هبط قرار باش يفتحوا البحر نتاعنا وخاصة خليج قابس
2: زون 2
1: زون 3
2: زون 3 باه
1: خاصة خليج قابس. اش قلنا؟ قلنا يا خويا 3 شهور نتاع الصيف اللي يتكاثر فيهم الحوت يزموا البحر بلانسي ما تخدمش من راس قبودي للشابة حتى ونوصلوا للخليج قابس وبعده بحر مدني ولاية مدني. قالوا كيفاش حبت تمول الراحة البيولوجية
2: ذو ناس مش تحبس على الخدمة.
1: اي قالوا نقص 1% عن البحارة من انتاج بتاعها في كافة المواد التونسية كل ما هو انتاج يتباع في
2: اسواق الجملة
1: كل الكل في تونس الكل وقصوا 2% من المنتوج المعد للتصدير. كيفاش انا كان نهبط الحوت بتاعي للمرش في اي مرش كان معنا في اي سوق جملة كان في الجملة التونسية تجي في الفاتورة تلقى القاسين عليه 1% تلقى قدامه الراحة البيولوجية. يجي في الحوت الحول الانتاج المعد للتصدير ما يمشي للمعمل ولا يمشي المعمل غادي كي يشي في الدفتر بتاعي يقصي منه 2% بعنوان الراحة البيولوجية البحار باش بسام ب 3%. أنا عضو مجلس إدارة في المجمع المالي المشترك لخدمة سيل البحر الأرقام والصحيح وكل شيء تلقى في المجمع الناس كل تعرف هذا المجمع هو الرئيس الرسمي بتاعه مثلين فيه 4 وزارات اللي هي وزارة المالية وزارة الفلاحة وزارة الصناعة وزارة الأخرى في الرئيس الرسمي بتاعه الرئيس الرسمي بأي وزارة الفلاحة وزارة المالية وزارة الصناعة ووزارة التجارة هاو الرجل الرسمي وهم بالأسماء هاو بالأسماء يتقص علينا 1% الانتاج بتاعنا معناه الدفيسة اللي تخلينا 866 مليار لاني بميل فانسين نحمل 2% يجيوا 17 مليار و 300 مليون بعنوان الراحة البيولوجية زيد النحي نقولوا 5 مليارات ولا 22 مليار اشتعطينا منها من الدولة 5-6 مليارات بالطاقة الاجتماعية وبالتالي اتكلمنا وطالبنا وقلنا يا اخويا الفلوس هذه بتبحر وحنا نخرجوا منها مثلا عام 26 ولايه مدينه ما شاركتش في الراحه البيولوجيه حتى مركب تقول لي علاش لانه يطلعوا لك معناها قرارات احاديه الجانب لا تتماشى مع قطاع السيل البحر اشتي ومو في تو في الشر في شتين بحر ونار ويقول لك لا مطالب باش تخدم 120 يوم نمشي نرمي روحي باش نموت اشتي ما بحرتش ما شتمتش لم تهمش كي لم تميات يوم في 300 معناها في العام راهو باهي احنا رانا بحارة اذا كانت الدنيا تاب اختمنا الدنيا ما منورة ما بحروش وضعك علاش واليوم اشتمى ترى طلبنا قلنا وريوان حقوقنا هذه فلوس الدولة التونسية لم تساهم بمليم واحد الوزارات الكل وزارة التجارة وزارة الفلاحة وزارة المالية وزارة الصناعة 100 فرنك لا ما تتمش الراحة البيولوجية هذا مجهود معناه بتاع بحارة من عرق البحارة
2: منو فيك فلوس
1: سيد الوزير ما شو قرار الاخذة يوم حل الاتحاد موظفين في اللجنة بتاع الراحة البيولوجية بينما قبلنا هي هي السنيزار معناه جبت اليوم الوثائق هي قبل طب من وزارة الفلاح الراحة البيولوجية جدول الوثائق الموجهة للسيد رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري مشهور حول تنظيم الراحة البيولوجية لسنة 2016 اليوم نحن ماش نحضر وماش يبعثون معناها تتكلم على فلوس هاي قلت غادي يعمل ايش تحب نعملوش نحبه السيد الوزير معنا ما نعمله
2: أدى إلى عدم مشاركة المراكب
1: أدى إلى مشاركة عدم المراكب والمراكب مش معناها احنا اعطيناهم امر قلتونا وقلنا ما تشاركوش
2: هما واحد
1: ولا هما القرار اللي اخذوه احد الجانب ما يتمشاش مع ولا معناها قانوني ما عشان بحب يشارك لانه يقول له يلزم تكون 120 يوم المراكب ما حصلتش 120 يوم المراكب بدينا لو خاصنا نعملها والناس كل كي تشوف
3: لانه شكون اللي دافع على المراكم تاعو؟ هي المهنه. وقت المهنه اليوم ما عادتش في اللجنه الاداره تاع بلاش تحب انا تقول الاداره ذاك هو اليوم الاداره ذاك هو يا بلاش تحب ومعناها ويستناوك في الدور. اذا كان تغلط في كلمه تصبح ديريكتومون في فرق من كونت الاجرام او في الوحني لا ما نصبحوش. احنا عنا رئيس دوله نامنوا به ورئيس دوله حبوه ونهارت انا وقت الانتخابات الرئاسيه وانت تعرف في نزار الشاب البحر كل ما بحرش لان فرحانين بسيد الرئيس. واليوم انا نتوجه الى سيد رئيس الجمهوريه بالتدخل ونسيت يقول عن ملا وعن مباشر حنا بالتقرير كامل كرئيس اتحاد جاوة من حقي وباش نهزوا للرئاسه وخلي السيد رئيس الجمهوريه يعني مش فهم وما فماش وما يسالش. كان انا نعطي معلومه غلط كرئيس اتحاد جاوة نتحمل مسؤوليتها مش على راسي ريش. هذا معناه في الراحل دول جاي اليوم شنو اللي صار؟ ولايه المدينه ما شاركتش يقصوا علينا في الراحل البيولوجيه يقصوا علينا في 1% بعنوان صندوق الجوائح. سيدنا جاتنا الجايح نتاع الشتي وفلايك تكسرت وكذا هي هاو تنجيب لك الفاتوره. خلي نطلب من السيد وكيل الجمهورية ونطلب من المناطق يحلوا تحقيق في الفاتورات بتاعي يلقاهم يشوف يلقاهم يقصوا علينا فيها 1% بعنوان صندوق الجوائح ولا ما تكسروا لي مراكب في الدويرة بتاع سيد ساحلي وكل شيء وعبرنا المطالب. لا مش شرابي تاحت وعبرنا المطالب عطوناش حتى من الليل ما الواش قص عليه في واحد بعنوان صندوق الجوائح. علاش قص عليه؟
2: هم الجماعه تاع المادة الاحمر ما خذتوش فلوسكم كاملين
3: ما خذناش 5 مليار و600 وانا فهمت له مليار و800 مليون وباقي ما نعرفوش انا من اليوم وين. وتكلمنا تكلمنا تكلمنا ومن 2019 يوم 7 سنين ما نعرفوش القصه الثانيه وين ومتاع باقي الفلوس وما نعرفوش في الولايه في مش الولايه في المندوبيه. والمندوب وقتها قال لي ما نجمش انا نعرف القصه الثانيه الا من شاور تونس وتونس وما جاوبتش سبع سنين وما جاوبتش.
2: الوضعية اليوم عم صراحة
3: نعم.
2: لجنة الموانئ خرج منها الاتحاد
3: نعم.
2: لجنة الراحة البيولوجية شنية علاقة الاتحاد بوزارة الفلاح؟ خلني فهموها العلاقة
3: خلني فهموها
2: فما إشكالية فما مشكل فما حاجة هذا
3: يعني
2: هذه وزارة الفلاح تقريبا تستثني في الاتحاد من كل تقريبا الهياكل هاي تخرج من فيكم من كل هيك رغم اللي دوركم فعال دوركم ايجابي شنو المشكل بالضبط؟
3: اخي نزار السيد الوزير معناه اخذ قرار استثناء المنظمات الوطنيه مش كان اتحاد الفلاحي وعلاش؟ والدليل في اللجنه البنائيه المقرر الجديد ربط حتى لوتيكا مش موجوده نحاه انا هي هبطت الفرد الرسمي معنا بممثل معناه استثناء لأول مرة نيتوا 40 عام كارير بتاعي ولا أزيد فرق.

0: الكويت
1: ما صار شيء.
0: وهذاكش خلاني اليوم البحار ولا ربع زي بحري شيخ 250 دينار اللي هو حياته الكلية سنونه تحت وسنون يا ذنب بدلين
1: كل بحار أكل
0: بحار أكل سنيناتنا تحت وداخل مضبوط وخارجه موجود وبعد تخرج 250 دينار كأن من اليوم تالي تجي في جنب الجزائر ولا إيطاليا ولا أي واحد برشوف تجتمعي بتاعهم شبابهم مواطنين بحار الحنين بالتكنيك خير منه رانا بالتكنيك راهو عام 90 الدولة التونسية بعثت المهندسين بتاعها للمغرب باش يعلموهم قطاع الصيد البحري واليوم المغرب تعاون ب 50-60% في الطاقة الاجتماعية الخاص احنا من اليوم لا الفرنك لا يعاونونيش دراعك يا علاف دراعي معناها يا علاف نمشي نير البحر نقعد شر من خدمش نبحر ولد صور في 10 ملايين يحبوا نصبوا ضمان اجتماعي فهمتني ولا هما لعبلين الريتم تاعنا كيف نصبوا قداش فلوس على اساس حب عاونه وطلع رئيس حكومه في التلزو قال انا حب نعاون البحر فرحنا
1: برشا وعدوك
0: وعدونا برشا
1: برشا وعدوك
0: الاستثمار نتاع نتاع يقول لك تركب ماكينه جديده عندك استثمار من مندوبيه مثال نقول ب 30% وكل شيء عندي بحار وسجل علي عنده الموافقه ازيد من 100 مليون واخذ المقرر بتاعه في ديه وقعد المقرر بتاعه في ديه 4 سنين وتوظف وعنده توجيه 3 سنين والمقرر عند ولاده والفلوس تاع الاستثمار هذوما اللي يقول لك نعاونوا البحار وكذا بعد 7 سنين تم اختشاش حتى مليون معناها مات وقعد المقرر عند ولاده الى يومنا هذا ما تحصلش حتى على مليون راح البيولوجيه شنو لقى حب نرتحوا البحر
1: اي
0: يا فرحتنا احنا نرتحوا البحر ويدخلوا لنا ماركو السيد بلقيس والناس كل هذه تعرفها معناها احنا كبحاره كقطاع سيد بحري بالقانون بتاعه بالدولاب بتاعه اوقف على الخدمه نقف على الخدمه وبعد شكون يابط
1: السيد بلقيس يخدم
0: يابط السيد بلقيس يخدم بكافه المعدات بتاعه عملوا لهش حاجه وبالتالي جانا صورنا المراكب بيسعوا فهم في منطقة من ولاية صفاقس وصورناه موبطناه من الأعلى
1: شافهم وزير سابق
0: وشاف الوزير السابق وجينا وحكينا معاه واليوم يجيك معناها إنسان متداخل علمان يجيك تحت الدار ويجيب نجار ويصنع لك مركب وبعد يجيب شريول ويحط المركب ونشاو تبال وزكر ونسي ترشح قدام المركب ويهبطوا البحر ويعملوا بكافة تجهيزات الصيد بلديس ويرفتوه في البرت ويعملوا ويمشي بحر
1: وشباك الكيس يحطوهم فعل الميناء منشوري
0: يا ودي كل شيء
1: فمن الحرس يشوف فاهم والناس كل تشوف فاهم
0: وبعد يجي تقول لك دولة تونسية قوية عندها رجالها عندها جيشها عندها الأمن متاعها اللي يقول معناها تغلبوا على الدولة ولا ما ينتجمش الدولة أنا ما نسمحهاش ما تبقاش مبادرة باش نتو السيد بالكيس لأنه شيء حرجة وكان اليوم الحرس يكتب خدمته الإدارة تكتب خدمتها شو يعملوا الأهالي بتاع السيد بلقيس بسكروا البطاح يتموا بلدين وسكروا له البطاح يقعد نهارين ثلاثة يتلز معنا صوت الأشراف بس يبين من المراكب متاعهم ورجعت حليمة لعادتها القديمة
1: مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة قطاع الفلاحة والصيد البحري عم صار من أكثر القطاعات اللي يعاني في مشاكل كبرى كبرى
0: فتم تصور
1: في البر والبحر أنا اليوم نشوف منتي رئيس اتحاد جهوي المسؤوليات الموجودة على عاتقك أكثر من طاقتك برشا لأنه اليوم الفلاح هذا الزيتون فيه مشاكل وتقريبا المبادرات وطريقة العمل متاع الهياكل تابعة لوزارة الفلاحة دون المطلوب اليوم إشكالية اليوم الفلاحة يشتكيوا وجاتنا هنا الإذاعة ما فيها بعض الشكايات يشتكيوا من تلقيح الماشي قالك ما لقحوناش الماشي وما عطوناش السداري والشهير باعتبار انه ما عندناش تلقيح فهمني كما السيد المواطن قال انا البارح عندي 7 رؤوس لقحت ناخذ في كوتا

0: العام هذا انتجت وشريت وعملت وكبرت القطيع. ايه خلك ما حبوا يعطي ولي كان نتاع السبعه اللي فاتوا يعني في جديد راني زدت اجاو لقحوا ما نجموش تو. من بعد يطلب منك يقول لك يجي التلقيح في المنطقه الفلانيه في البلاصه الفلانيه في المواد الفلاني. خلك يا اخي والله ايام زمان كان واحد يخرج عام صراحة بالرسلة فهمني يوصل بها أما توقف بجوز أخي هو هز كلب ولا غطوس باش يلقح له. هذه رؤوس اللي نعرفوهم مصارح الفلاح الدور تتنقل للفلاحين وتقوم بتلاقي. هذه مشكلة كبرى في مسألة ولدة مشكلة كبرى في مسألة الأعلاف. الزيتون كيف كيف ونشوف فيها وضعية مرضية وضعية سل الزيتون اللي بدا يتواجد في بعض المناطق ويهدد جزء من الصبا. الفلاحة تكلمتش متكلم حد ممثلكم مهندسكم من اتحاد الفلاحة جانا مشكور وحكى شوية مع المواطنين في علاقة بالوضعية وفسر وغيره ولكن مصارح فلاحة وين؟ لا وجود لها. ايه الفلاح شكون يسمع؟ لازم يسمع الدولة بشكون مطمئنين. احنا مطمئنين بالدولة. الصيد البحري إشكالية كبرى واليوم نشوفه في الإشكاليات. حوت يطلع يتباع بسوم أنا بخس جدا فما أنواع متاع أسماك تتباع برجة فما أنواع متاع أسماك ماهيش موجودة في السوق فهمني. تجهيزات البحرية الخدمات المينائية ما نجموش نحكيه عليها خاطر وضعية تعيسة للغاية. هذه كل مشاغل في اتحاد الفلاحة برش فهمني. هذا كله عام صالح معناها تقريبا شغل يومي عندكم.
1: شغل هذا لو خوي نزار بارك الله فيك هذا شغل يومي والعالم ربي سبحانه وتعالى العالم ربي سبحانه وتعالى في بعض الوقت نخرج الست متاع الصباح من داري نص داري نصف الليل. صدقني يجي نهار عن نهار نخرج على الصباح على قهوة ومورسو باتو نقعد بعد المغرب معناها نستعمل كيف الميل ما ديش باش حتى كيفاش حتى نقطع. والحاجة لازم نكايلو كان نوصل الهدف نورمال روح فرحان روح ندوش ونكتب كده أنا عملت حاجة كني ما عملش فشل. إنسان يقول لك أنا فشل ليه فشل ليه كرئيس اتحاد جاو الفلاحة الصيد البحري نعبر على الفشل متاعي قدام الرأي العام كله فيه علاش برك يكون عنا مشكل واحد ما واحد يساوي اثنين جواب فلاح البيرو متاعك ولا سيرتران في البحر ولا في البر ديركتومون تس تليفون سيد الولي راه عندي مشاكل. ايش يقول لك سيد الولي؟ يقول لك مرحبا بيك وغاي غدوة مثال ثلاثة بتاع العشرين قاعد يصير راه هذا سيد الولي قاعد يعمل فيه لكن
0: متعاون في التعامل معاك
1: متعاون في التعاون معنا
0: مهتم بالجانب الفلاحي
1: قاعد يعمل فيه سيد الولي لكن تم مسائل معناها تتحل في الجهة. سيد الولي حل على البلاصة يعطي الأوامر بتاعه ثم وسائل تتعني كلمة المندوب بيقولوا أنا ما عنديش فايتري ما عنديش شكون يحل المشكلة هذه؟ تحل الوزارة تحل الإدارة العامة تبعك. اليوم اللي يخرج لك انتريت من السلك بتاع البيتري هذوم وشنو
0: ما يتعودش
1: ما يتعودش. واليوم يجي مثال عنا احنا حتى في الشاب يجي تحكي مع الطبيب غادي فيا تحكي ما يقول لك أنا مصارحني عطيني البورت وعطيني الشابة وعطيني ملوش والمسرق وعطيني ملوش خيني راني بشر شبش تجاوب ش عندك متجاوب عنا متجاوبوه. اليوم إذا كان أحنا وزد من الكاية هك شوف انت سيد الوزير يستثنيك من اللي جاء مش عارف أنا راهو ثم بحارة ثم بحارة ثم فلاحة. يا سيد انت سيد الوزير ماكش مقتنع بالنشاط بتاعي ثم 50,000 منخرط مشيتهم شرطيارهم يقولوا إجا إجا قصن خيراتك بالسيف لا مقتنعين هم بصالح شرف الدين وبالمكتب التنفيذي متاعه ويعرفوه المعدن متاعه شنو ويعرفوه الجهتهم شنو بالضبط لكن الله غير بتكتبنا ماشي نجمو نتحرك تاني الدولة ما تسمعكش مش الدولة والوزارة المعنية أي سين يقولك على حاجة في المدة الأخيرة وزارة التربية وبالتحديد المندوبين الجهوي وهذا الكل كي بتعت كرمت الاتحاد الجهوي للفلاحة صيد البحر. الوزارة أنا من انتميش أنا لها تكرمني أن النشاط اللي عملته في المدارس وفي كذا والوزارة أنا مين انتمي لها أن نعتبر روحني ود وزارة الفلاحة
0: تقصيك من الليجان
1: تقصيك من الليجان وتنحيك من الليجان علاش عطيني سبب عطيني سبب قول لي يا اخويا انت حلت عليك الكتاب بعتك الملف بتاعك الداخلي والداخلي قالت الشخص هذايا مش مناسب باش ينشط اصلا خليني شدري.
0: لكن انت تنتمي المنظمه منظوريك هم اللي اختاروا مش هم.
1: ومنين منتخب؟ علاش انت يا اخويا وعلاش انت التناقض بتاع الوزاره في لجنه موجودين وفي لجنه تحينا لجنه تصريح مسجد الشرفي هابط في المقرر عمك صالح وبصفتي الاتحاد الجولي للفلاح وصيد البحر واللجنه لجنه المحروقات لجنه مقاومة انا عمري ما قلت ما طبقش القانون الحرس والشرطة هني يتكلم عن الملام يسالش وعندهم حق الرد إذا كان أنا نهار هزيت تليفون وكلمت واحد قلت له هذا مخالف القانون وبربي يشتهد معه وعاونه بالعكس أنا نقيم الطالب كاتحاد طبق القانون المحافظة على المقاومة الصيد العشوائي طبقوا القانون حتى بحار تجيني يقول لي ياكل حاجة ونسمع قالوا لا ما دخلشني أنت خلفت حمل مسؤوليتك نتدخل في الحاجة المعقولة لكن اليوم هذا هو الأسر يا أخي توسي نزالة النقطة هذه الحبة ولاية المهدية بصفة عامة ثلاثة برات متاعي خالية من الصيد ملكيش معنياش حتى مركب وأتحدى أي إنسان يقول لي أو مركب راسي في الشابة أو في سلطة
0: معنياش
1: أخي الموضوع هذا جاي هذه الجنبة بركوا جاي
0: في مجهود وفي خدمة
1: يعني جاي من فراغ معناها معنياش مركب الصيد ملكيش فما صيد ولي كلمته الشاهد يطبق القانون تم اتحاد يوصل المعلومة ويعايد ويقادي ومراكب السيد بلكيس ما تلزمنيش وكي يشدوا زوز مراكب اللي جايين من برا تلقاه مع المنطقة وكل شيء تم دائرة السيد بحري قاعدة تخدم ثم عمل جماعي مع بعضنا وحفظنا على المنطقة بتاعنا وفي السيد الوزير يكرمنا الحنين المنطقة بتاعنا ولاية المدية اللي هي محادية إلى الولاية اللي هي فيها برشا السيد بلكيس معناها إيش يعمل السيد الوزير يستثني عمك صالح ويقول لا ميمشيش بالإجابة أجع مين تسيد بلكيس أنا معناها أنا تقضي السهل التكريم تراه السيد بلكيس راه السيد بلكيس على البحر يردهولك معناها تنتو لا صحرة احنا المنطقة بتاعنا ولايتنا وبالمناسبة توجه بالشكر لكل السلطة الجهوية بدون استثناء وعلى راس سيد الولي المهدي في العمليه هذه متاع معناها المنطقه بتاعنا اللي هي خاليه من الصيد بالكيس مجهود معناها
0: كل المراكب وافده من ولايه موجه
1: حتى ولي يشدوا بل يشدوا مركب مثال نقولوا في منطقه من ولايه صفاقس نقول معناها يجيو نسير هم يرميو ويشيل له البحر وكذا شدونا ثلاثه مراكب شدتهم المنطقه البحريه بتاعنا وجابوهم في المنشر الغديكيه حب يابلو نفس السيستم جي رئيس المنطقة قل لهم اي تحرك اي تحرك تعملوه نطبق عليكم قانون ونوقفكم وقف من مزوز ولا ونس كل فيه وطلع المراكب على اليابسة وهذا القانون اخي توي جي انسان متداخل سيريزار وجيبك عنده الفلوس يعمل ثلاثة مراكب تاع الصيد بالكيس انا هو موشي بحار وبعد تشد طلع له الفلوك بتاعه الشرط وتحكم عليه مليون حب يرجع لك شط بالمركب قصوا المركب غير قانوني مركب اللي عنده الأوراق لو رخص صيد لكون جيدي بوليس لا عنده حتى شيء لا رقم ما عنده حتى شيء ويزيد يتكلف في البحر وبعد عمله شرط كيفاش يحبوا يقوموا الصيد
0: ويخدم 8 شهور 10 شهور يدخل شوية فلوس في البحر وبعد يبعثوا هجرة فهم دولة ويهز جماعة أخرين
1: اليوم والفلوك اللي بعدها الشباب بتاعنا بحر الحاجة اللي تبكي أنا الشباب يدير لك في كل دباش وياخو البريفي متاعه وبعد تسمع
0: بيه عنا كفاهته
1: عنا كفاهته وبعد يقول لك حرمك
0: مشكلة كبيرة
1: يقول لك
0: شوفوا عدد أولادنا اللي يخدموا في إيطاليا تو بحر
1: حرم وفم أولاد معناها نعرفهم مني مليح وكل شيء بعد يعمل لك عامين ثلاثة ويروح ونقول له علاش حرمت تتي رئيس حبت ولي رئيس تخدم معاك ووقفنا معاك وجرينا معاك وباش تحصل على البيربي بتاعك وبعد تمشي تحرق يقول لك ما لقاش حظيني لهنا في تونس علاش ما تلقاش حق في تونس وين وزارة الفلاح ناو تبعيدك يا سيد الوزير وين وزارة وين السيفونسيال حبتعتي البحارة وين الاستثمار حبتعتي البحارة وين البنية التحتية متاع المواني وين الطاقة الاجتماعية متاع البحارة لو طلبناك ألف مرة في تنظيم ندوة تانية يحضروا كل الأطراف وتنفركوا الرمان ونشوف شفهم وما فماش نعمل في كل البلاطو نقول في القيام هذايا نعمل جانب قداش من نداء بكل لطف للسيد وزير الفلاحة وقعد معانا احكي معانا بما اني خبير في الصيد البحري بما اني ربان صيد بحري بما اني كاتب عام جامعه وطنيه احكي معايا الحاجه اللي انا ما نطلبكش في حاجه معناها ماهيش قانونيه نطلبك كان في الحاجه القانونيه ونعطيك الحلول اما تستثني الناس كل المنظمات الوطنيه تستثناها وما تحبش تكون يقلقك وبعد تجي تبطي قرارات واحد للجنب انا رئيس جمهوريه مش كوالهم وكل انسان يتحمل مسؤوليته ونقول على مسؤوليتي انا حناه بالملف كامل وحن نمشي السيد رئيس الجمهورية وفتفتي في رئيس الجمهورية وقول قدام الشعب التونسي كل أنا نمثل بحارة ومبثل فلاحة وكاتب عام جامعة وطنية أنا عندي رئيس دولة رئيس دولة تو يعطينا حق
0: إن شاء الله هذا هو اللي ينتظروا كل البحارة وكل الفلاح لأنه القطاع يعيش في أتس حالته واليوم من أهم القطاعات بهتنا. لحياة التونسيين
2: بهتنا سي صالح
0: هاي
2: الحكاية دي الكل عندك سي صالح كرئيس اتحاد
1: أزيد في بعض الوقت أسمع نعطي نقطة صغيرة فما واحد قبل لوجيش مغروم محط لوجيت عاد ساعتين بتاع الليلة مرت ورابدة ثارت تسمع الراجل في الصالة يمشي من طرف الصالة مهاية مهدية براسة مهدية براسة مهدية براسة مهدية وهو يحلم باللواج ويعبي في براسة المهدية فبدي ولا ضوني ولا تنحلم هاني جاي تاني بشيء تاني قديت ما عملت شيء بقديت شيء فاشل موش فاشل أما أقول قدام الشعب التونسي كل بكل رجولية وبكل حرة في قلبي السيد نزار بكل حرة ترى أنا الكاريير بتاعي أشهر 30 سنة والمعروف علي في كافة الولايات وخاصة في السيد البحري يقول لك عم صالح المناضل الذي لا يملك شيئا عندي 33 عام لا عندي لا رخصة بتاع فلوكة لا عندي زيتونة لا لوحة في البحر لا زيتونة في البر وبعد في الآخر كارير بتاعي في عوض تلقاني عب الحاجر بحارتي وفلاحتي تلقاني رئيس اتحاد وكاتب عام جامعة وطنية فاشل
0: لا يا عم صالح
1: ما فاشل ما دام لي بحارتي ما دام اليوم بحارتي ني من الأمور القانونية مانيش مقدرش نعدل حاجة ما قدرتش معناها الانسان اللي فرح بالسيفونسيون نتاعه بتاع الاستثمار في المندوبيه وخذ المقرر ويقول لي سيد دوله عاونتني ويقعد 7 سنوات ويعيش 3 سنوات والمقرر بتاعه في ديه ويموت ويقعد المقرر اليوم ما يقولش واحد انا رئيس اتحاد وكاتب عام جامعه فاشل
0: انت تقوم بدورك ودورك تقوم به على احسن وجه وعندنا ثقه في انك انت حدثت وقلت انك باش تراسل رئيس الجمهوريه وتحكي له كل شيء ننتظر ذلك ننتظر انك تراسل رئيس الجمهوريه وتحكي له كل هذه الاشكاليات فهمني ونعرف انه اكيد سيتم التجاوب مع الملف نتاعك سير باش يتم التجاوب مع ملفك لانه اليوم الوضع اصبح لا يطاق وكذلك دورنا حتى كاعلام انه نواصلوا الفلاحه هذه ما لازمهاش تغيب هيك امر
2: اكزاكتو
0: ما لازمهاش تغيب اهم قطاع
1: أني نذكرك بحاجة قبل أنا ما أعرفش مزيد ذكره وده سيد رئيس الجمهورية جاء بالمحاضرة في جمعية النهوض بالطلب الشابي
0: صحيح
1: وكنا في استقباله في الباب متاعه وفرحنا بيبر سيد الرئيس وبعجانا سيد الرئيس والبحارة وقفوا وأغلبية الفلاح وقفوا يقول لك القائل علاش 50,000 في ولاية المهدية لأنه الانتمام بتاع الرئيس ما يعرفوه والمشي به اليوم فرحانين البحارة وقتلجانا سيد الرئيس والبحار اللي اليوم عندهم ثقة وعندهم أمل يقول لي شبيك ما تمشيش الخسر انت عم صالح والله يقول لي في الكلمة هذه يقولوا هالي فربرد عم صالح انت تقعد كتب في ديك هيك يحكي والبحار تقعد كتب في ديك يا رئيس امشي للخسر سيد الرئيس نقول لهم يدخلوني لا يقول لي والله يدخلوك والله تدخل عم صالح سيد الرئيس مين يضاش بالظلم سيد الرئيس قال لا رجوع إلى الوراء سيد الرئيس يحب يعطي للناس حق سيد الرئيس لكن اليوم نستغرب ناي معناها الناس هذه تخدم مع سيد الرئيس أو ضد سيد الرئيس هذا سؤال نطرحه هذا سؤال نطرحه لأني أنا وقت نشوف سيد رئيس الدولة وملم بالقطاع وملم معنا كل شيء ونشوف سيد الرئيس في مقاومة الفساد وكل شيء وإحنا ماشيين كبحارة مع المنهج ومع استراتيجية سيد الرئيس وبعد نتعاقبوا بالمعاملة الكاية من وزارة الفلاحة هذه نقول نقطة استفهام ومنشمش نتهم حتى واحد وزينا نقولها ونعودها راهو سيد وزير الفلاحة راه وزير دولتنا راي وزارة سيادة نعتبرها. ما نعرفش أن السيد الوزير يندرى مقتنع بالشيء هذا اللي يبت فيه وصح عليه، يندرى عطينه معناها قرارات خاطئة كذا. تحرف الشخص، تحرف سبحان الله يا أخي. كل إنسان إذا كان إني إنسان مصرحش خطاء أخي نمشي على راحي، أما إذا كان إنسان ودى خطاء وعندي كارير فوق 30 سنين أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله عملنا فورماسيون في السيكوريتي ماريتيم و عالم فرنساوي في السيكوريتي مارتي. وقت اللي جاي سلمني في الشهادة فهمت غزالي غزالي اش قال لي، سي تان باترون تري فور، رئيس قوي برشا، وعطاني الشهادة نتاعي.
0: شحال انك تستحق التكريم يا ام سالم؟
1: مش تكريم، الشهادة فورماسيون قريت وخذت شهادة. هي اليوم تجي انت تحبني تقول لا جرد قلم منظمات وطنيه سيدي انا شهادتنا اما كنت تصل في البورصه سيد وسير كارته في البورصه سيد سيد الوزير
0: باش يتصلوا بيك انت لو وانا متاكد منه الشيء هذا متاكد انه باش يتصلوا بيك انت اول واحد
1: وانا الحاجه نقول لك قدام الشعب التونسي كل سوا سيد الوزير اثنين مناش تمام مناش حاب نخليو بورتنا معناها فهمت ولا باش يتدهور.
0: نداء الواجب ديما موجود،
1: نداء الواجب ديما موجود ديما حاضرين
0: واضح.
1: وهذيك دولتنا وهذاك بورتنا وهذاك تخ ابراهيم ولدي وبسحاق ولدي ومروان ولدي ومروان عنده قبض صغار مين يحب يعيشوا في البورت اخي خليهم دارنا حتى يموتوا معناها نموتوا نموتنا ويزيدوا يموتوا صغاري وصغار صغاري البورت باذن الله
0: باذن الله.
1: وزيد نقول في القريب العاجل حنابلو حمله نظافه خاتي مسؤولين كل كي واحد يقوم مبالغ بحارة في برقنا وننظفو
0: ونجيواك ومغطيوها يا عم سعيد.
1: ربي بارك فيه
2: يعطيكم الصحة. وصلنا نهاية حصتنا، نعاودوا اليوم نرحبوا بسينيزار اللي كان حاضر معنا. سينيزار يعطيك الصحة على الحضور وعلى الحوار المتميز الحقيقة اللي قعدنا نسمع اليوم وبهتين في عجب ربي خلينا نقوله. سي صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية نورتنا سي صالح.
1: ان شاء الله ربي يبارك فيكم وربي ينور
2: طيب وما تغيبش علينا
1: وربي يحمي تونس
0: من الزموج ديما ديما حاضرة
1: وبلادنا سمحة وتونس الخضرة وبلادنا سمحة ولا رجوع الى الوراء كما قال السيد الرئيس وقاعدين نقاوموا وتوجي نهار تونس هدية كل شيء كمل في السقف في المشميت وانا احنا متعدين
2: تبارك الله
1: انه موجود الله مصنع يعني بياركم معناها اللي خدمه باش حب معناه يضربوا تونس ويضربوا قيادة تونسية ما صاروا تحمل بسلو وأنا موجود المي وخنشوفوا توصلوا الحاجة الأخرى اللي حبي يعملوها
2: إن شاء الله.
1: تحية تونس.
2: تحية تونس ما حليها كلمتك اللي نخدموا بها مو أساسي تحية تونس هكا ولا تحية تونس وإن شاء الله تونس ديما بألف خير. إلى اللقاء
1: إن شاء الله ربي يبارك فيك.

0: MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: علم الجياس
2: الغني، علم الجياس
1: علم الجياس علم الجياس.

ومن بعد ما قلت هنا هات الكلمة علاش ترسام ومن بعد ما قلت هنا هات الكلمة من ويد من بعد المبعوث جاني باش نبعدوا نتنين يا عادة طويلة.

تشبعي.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

لمحة بصر هالعمر واللي بيحب ما بينلام. يا عيون قلبي عيون.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio MFM Tawa Mavisera

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولايت 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا ماضي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

آثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرد الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرمو وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
0: توا الأربع متاع العشية على منزل Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملوله صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردى الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان فسقي فالكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتها الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: Tip, you know what it is when you hear that?
1: Fruity on the field.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

لسه متاخدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

كلام على صواب نجيبه يا ونزرع شر ولا عملت العيبة ولا جريت في جر الدعيون أحبارا لا درت لا درت من رزق الحرام تسيبة صافي نظيف منطيق

0: موسي وكل من قصدني بخيرك دي شوارة. ما زلت كيف العادة ما زلت كيف العادة كلامي مزرة والخير عندي زادة. يا سليف المبروك أصل أجدادة مثالي فركة بين عزك سيدة. يا كنت حق الركب يا كنت حق الركب كروبتي سدادة كنت حق الركب كروبتي سندادة. يا المال يا المال يبدا ورجال تجيبه
1: والمال يبدا ورجال تجيبه وتركز والله القدم بالهيبه.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في يوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

0: تبتهل بجاني.
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net